أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: الطعام والاسترخاء في أدرس العالمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس، واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم. أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي، خصومات تصل إلى 75% على أدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة اي اس او ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على أدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
2: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
5: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنيك.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي، وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
4: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morefields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد، وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دور المحاة، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعات عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفد الإمارات يواصل اجتماعاته الهامة في اليوم الثالث من أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جسر أحمد بن راشد الإنساني عطاء يتجدد، 10 ملايين وجبة لأهل غزة. الإمارات تتصدر خليجيا في جاهزية التنقل الكهربائي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. وصل وفد دولة الإمارات المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة رفيعة المستوى في اليوم الثالث من أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أفاق التعاون في عدد من المجالات، لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. وحضر معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية أعمال الدورة 8 للمجلس الأوروبي للشركات المعني بأفريقيا والشرق الأوسط التي عقدت تحت عنوان تشكيل النظام العالمي الجديد أفريقيا والشرق الأوسط وبناء المستقبل. وخلال الاجتماع أكد معالي الدكتور زيودي أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي قادر على الصمود. وفي سياق متصل شارك معالي الدكتور زيودي في فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، حيث ناقش مع عدد من قادة الأعمال الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية. كما التقى كل من معالي أحمد الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيادروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لبحث أولويات الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة بين الإمارات ومنظمة الصحة العالمية. كما شارك معالي الصايغ وسعادة الدكتورة بركات في حوار رفيع المستوى حول مستقبل الصحة بعنوان إعادة تصميم النظم الصحية لتعزيز التنبؤ والوقاية وصحة السكان. وخلال الحوار أكدت دولة الإمارات التزامها ببناء نظم صحية تتنقل من التركيز على العلاج إلى الوقاية من خلال تسخير البيانات والتكنولوجيا والشركات الدولية لتحسين صحة المجتمع حول العالم. كما ترأس كل من معالي الصايغ ومعالي سعيد الهجري وزير دولة وسعادة الدكتورة بركات المائدة المستديرة حول علوم الحياة والصناعات الدوائية التي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الصناعي بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأدوية. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعاليات جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. على هامش الفعالية تحدثت لمركز الأخبار معالي حصة بنت عيسى أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.
5: يوم قريب على قلوبنا جميعا، من خلاله نرسل رسالة وفاء للشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الله يرحمه ويغفر له ويوسع عليه. هذا أقل شيء الواحد يقدر يسويه، ونشوف اليوم ولله الحمد هذا التلاحم المجتمعي الكبير بين الكبير والصغير، بين المسؤولين والموظفين، ونشوف كذلك بين المواطن والمقيم. وليس بغريب، هذا ليس بغريب على مجتمع دبي ولا مجتمع دولة الإمارات، فعمل الخير الكل يبغي يوصل له ويبغي يقدم فيه. نشكركم على التواجد اليوم، نسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل في مثوى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش الفعالية محمد الشريف المتحدث الرسمي باسم عملية الفارس الشهم 3.
6: يرحل بعض الرجال لكن أثرهم وخيرهم يبقى في حياة الناس. مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني يأتي وفاء للمغفور بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة للأشقاء في قطاع غزة. نحن في عملية الفارس الشهم 3 نتوجه بجزيل الشكر لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وللجهات المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، وكذلك للمتطوعين من مختلف شرائح المجتمع كبيرهم وصغيرهم اللي توفدوا لهالمكان لتجهيز هذه الوجبات للأشقاء في قطاع غزة. المبادرة هذه تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في نوفمبر 2023. اليوم العملية تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة، وهذا نهج دولة الإمارات، العطاء بلا حدود والإنسان دائما أولا.
4: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي وحلت في المرتبة 22 عالميا برصيد 53 نقطة وفقا لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة إلهام الطيب.
7: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبة الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الداعمة لهذا التحول، وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

أسبوع جديد وبداية أسبوع موفق إن شاء الله للكل وين ما عم تسمعونا بإكسترا فايبس. معي أنا هبة صالح رح أكون معكم اليوم إن شاء الله من الساعة 7 ولغاية الساعة 10. الجو الصراحة ضباب شوي، في ضباب على معظم الشوارع الخارجية لإمارة دبي وإمارة أبوظبي خلال هاللحظات، فنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا. موضوع كنا مبارح عم نحكي فيه الصراحة شغلة جدا مهمة، بما أنه إحنا بنهاية السنة وبلشنا يعني خلاص نتوجه إلى ختام 2026، فبيصير أنت لما ترجع من إجازة الصيف الحديث الأول اللي بكم تتحدثوا عنه الأيام المتبقية لك خلال هذا العام واللي بتقدر ترحلها للسنة القادمة. اكتشفت بأنه الصراحة الشركات قوانينها عم تختلف بهذا الموضوع بعدد الأيام اللي بتقدر ترحلها. فاليوم رح نحكي عن سيستم الإجازات عند الموظفين في الدوام، ورح أطلب منكم على 404 تبعتوا لي بحسب قانون الشركة الخاصة فيكم ما هو عدد الأيام اللي مسموح لك أنت كموظف أنك ترحلها معك إلى السنة القادمة. كم عدد الأيام اللي مسموح لك فيها أنت كموظف بأنك ترحلها معك خلال السنة القادمة؟ شاركوني لنحكي بتفصيل أكثر هذا الموضوع ونذكر بعض قدي ضايلنا أيام لازم ناخدها قبل نهاية 2026. على

بما انه خلص رح نبلش شهر 10، هلا بصير معظم الاحاديث ما بين الموظفين قديه ضايل لك ايام اجازه، قديه بتقدرك ترحل من هاي السنه للسنه الجاي. كنت سالتكم بحسب نظام عملكم ما هو عدد الايام المسموح لكم بانكم ترحلوها من سنه لسنه. خلينا نقول صباح الخير لسيف، صباحه لمي. مي عم بتقول مسموح نرحل 5 ايام، اخذت منها يوم لسه راجعين امبارح بالليل، باقي لها 4 ايام من هون لاخر السنه. خضر عم بيقول للاسف لا يمكن الترحيل اي يوم بعد شهر ديسمبر، علما انه كان قبل هالشي ممكن الترحيل لشهر 3، ولكن تم ايقاف هذا النظام منذ اكثر من 5 سنوات. بحس كتير صعب بانه الموظف يضطر بانه ياخذ كل اجازته السنويه خلال السنه، خاصه انه معظم الناس في دوله الامارات، خلينا نحكي بانه الاجازات السنويه تتراوح ما بين 25 يوم عمل ل 30 يوم عمل، يعني انت فعليا عم تحكي عن 5 و6 اسابيع. فالصراحه انك تخلصهم خلال السنه وما يسمحوا لك انك ترحلها الى السنه القادمه، بحس انه فيها شوي ظلم للموظف. نهى عم بتقول صباح الخير، احنا بنقدر نرحل لحد 5 ايام بس لازم نستخدمها خلال Q1. محمد عم بيقول نو كاري فورورد بالمره. اسمعوا منيح، هاتوا احكي لكم، نلف هيك لفه حول بلدان العالم ونشوف يا ترى بحسب قوانين الاتش ار ايش بتقدر ترحل ايام من سنه لسنه. نبلش بدوله الامارات العربيه المتحده. القاعده العامه بيقولوا لك بانه معظم الشركات تطبق موضوع بانه العامل بيقدر يرحل ما لا يتجاوز نصف الاجازه للسنه التاليه، يعني اذا كان عندك 30 يوم انت بتقدر ترحل 15 يوم ويمكن الاتفاق بدل من ذلك على تعويض نقدي. ما عدت اسمع شركات الصراحه عم تدفع كاش بدل الإجازات، صح؟ كنا نسمع هذا الموضوع بجوز من 10 سنين إنه إذا ما أخذت إجازاتك بتدفع لك إياهم الشركة كاش، بس بحس إنه ما عدنا نسمع هذا الموضوع بطريقة كتير كبيرة. بأستراليا بيقدروا الشخص عادة بيطلع له 28 يوم

لكن دائما لازم الشخص يخلص يعني الإجازات السنوية بالنسبة له في نفس السنة. أما بكندا فالموضوع القاعدة بتركز على وجوب بدء الإجازة بموعد أقصى 10 أشهر بعد نهاية سنة الاستحقاق. يعني أنت بكون مسموح لك بأنه بهذا الوقت بس أنك ترحل الأيام للسنة القادمة. النقطة كتير مهمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بيقولوا بأنه قانون العمل نفسه ينص على أنه الموظف يأخذ إجازته بسنة استحقاقها مع إمكانية ترحيل الرصيد أو جزء منه للسنة التالية بشرط موافقة صاحب العمل. أوكي، الناس اللي عم تسألني عن قانون الإمارات بيقولوا لك بأنه لازم تستخدم إجازتك خلال السنة، إلا إذا زاد عندك أيام وبدك ترحلها للسنة القادمة فلازم هالموضوع يكون بموافقة صاحب العمل. لو ما وافق صاحب العمل ما بعرف بهيك حالة إيش ممكن يصير، هل الشخص بيفقد إجازاته أو بيكون مجبور إنه يأخذ إجازاته أو ممكن إنه يأخذها كاش. الناس اللي بتشتغل بالموارد البشرية وبهاي القوانين بليز إذا عم تسمعونا ساعدونا بهالموضوع لنحكي بتفاصيل أكثر. لكن أنتوا قولوا لي قد إيه ضايلكم؟ يعني أنا ضايلي مثلا تقريبا 15 يوم عمل، يعني 3 weeks بقدر أرحل 10 أيام للسنة الجاي بس لازم أستخدمها كمان خلال Q1. صراحة هذا السيستم لطيف، أنا بحبه، بحس إنه it's fair للموظف، بقدر يقسم إجازاته بكل بساطة. لكن أنتوا شاركونا على 0487715522. شو وضع القناة؟

مبكرة بأول يوم من الأسبوع. سمر بتقول لي صباحا هبوش، بما أنه اليوم التنين وكان ويك أند مرهق، اللي متذكرته من الموارد البشرية أنه أنا شغالة في القسم، غير هيك مش متذكرة أي شيء. محمد بيقول فش، السؤال هو أنا ليه أصلا عندي رصيد ومعرفتش أستخدمه؟ بقول لك ترحيله، احنا كمديرين ادارات بقول لك اتصرف وصف الرصيد، حاضر حاشتري كرة

0: السحرية وأتصرف. الصراحة هاي عن جد مشكلة بوقع كتير فيها من الموظفين. بس احيانا يا اخي بتحس في موظفين في اي بي بالشركه, يعني بتلاقي مثلا انت ما مشي لك الموضوع بس غيرك مشي له, عم بيتم يعني معامله بعض الاشخاص مش بعض زي باقي الناس, يعني بتحس عن جد هو المعامله بالنسبه له في اي بي. سؤالي لك اليوم, هل بتحس حالك شخص في اي بي بالشركه؟ بكل صراحه فكروا كتير منيح, ابعتوا لي. بحس حالي في اي بي, ما بحس حالي في اي بي. ليش؟ لانه بنهايه الاسبوع أنا رح أحسسكم إنكم VIP لو ما بتحسوا إنكم بالشركة VIP. رح نربحكم VIP package من Global Village على 4044 وعلى رقم الواتساب إذا حابب تفش خلقك يعني بفويس مسج 0487155522. بتحس حالك بكل صراحة إنك VIP بشركتك أو لا؟ شاركونا لتدخلوا معنا بالسحب بنهاية الأسبوع على VIP package من Global Village.
1: العربية 99 الموسيقى أولا. تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط, وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي, شركة مساهمة عامة. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا, بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة, مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز, العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية, والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر, واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى شركات مجموعة AJMS, ضمان لامتثال الأعمال.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروه وغيرها من الأدوات الصحية, الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران, وجهتك التالية.
4: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب, وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا, وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب, فضة أو الاثنين, مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 36 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هيثم صار معانا على الهواء برقم واحد بعدد الإجازات المتبقية في رصيده. صباح الخير هيثم.
3: صباح الخير هبة.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
3: والله بخير الحمد لله. شو أخباركم؟
1: هيثم قول على الهواء مباشرة كم يوم باقي في رصيدك؟
3: 120 يوم.
1: كيف يعني 120 يوم؟ يعني أربعة أشهر. كيف؟ أنت صار لك إيش؟ أربع سنين ما أخذت إجازة مثلاً؟
3: لا ما أخذت إجازة.
1: ما أخذت إجازة وشركتك عم بترحل لك إياهم كل سنة؟
3: كل سنة بترحلوها.
1: كلهم كاملين؟
3: كلهم كاملين ما في مشكلة.
1: طيب بتقدر تاخدهم كاش؟
3: بقدر أخدهم كاش.
1: الله أي في حلو. حلو. يعني حلو, ما حلو, حلو. تقدر تاخد 120 يوم كاش؟ طب ما تاخدهم كاش يا هاي. طب
3: اوريدي قدمت ناخد منهم 50% وان شاء الله كم يوم وباخدهم.
1: مش ممكن نعرف طبيعه الشركه اللي بتشتغل فيها؟ ايه الحلاوه دي؟ تاخد نصهم تاخدهم كاملين نرحل كل...
3: بصي هو الفكره في ان انا قعدت الفتره دي كلها ما باخد اجازات لان انا التدرج الوظيفي تبعي ان انا مثلا انا شغال في شركه مقاولات.
1: اوكي.
3: كل ما بروح مشروع مثلا بيكون المشروع من بدايته فمضطر ان انا اقعد للاخر لخلصه. أوكي. لان بيحصل تغيير بوزيشن في المشروع نفسه يعني. فخلاص عندي اتصال يعني مباشره مع صاحب الشركه اللي انا شغال فيها. أوكي. فلا ان انت لا تنزل الا ما تخلص. بدك تنزل مثلا اسبوع في اي وقت انزل بس الاسبوع ده ما بيكون مدفوع. يعني انا مثلا بنزل امرجنسي بس بطلب اذا بطلب منه اي مبلغ ما حسب ما حسب بيعطيني يا ناس مشكلة. فعشان كده الموضوع
1: ما شاء الله. لا لانه احذر شو يعني هلا انت عم تحكي انه واضح انه التقدير موجود. اوكي. لانه مشكلة كتير من الموظفين وعن جد هذا لقيت كتير من المسجز اللي عم توصلني انه هو لا قادر يترك الشغل. اوكي. ولا قادر ياخد اجازته وبينتهي فيه الموضوع انه عم بتروح عليه ايام الاجازات لانه هو ما قدر ما في حدا بديل ما في حدا يغطي الموضوع يعني. فانت الصراحه بحالتك بانك تقدر لهلا محتفظ ب 120 يوم عمل وكمان طلبت نصهم كاش فقل اعوذ برب الفلق يا هيثم. لا انت مش حتلاقي مكان يعني بهاي المواصفات في اي مكان.
3: الحمد لله. لا الحمد لله. صراحة الشركة عندنا يعني ممكن مع ناس وناس بس أيوة. لا يعني اللي انا شايفه
1: انت معناها من الناس الفي اي بي
3: تقريبا.
1: بص التواضع 120 يوم عمل حتكون في اي بي اكثر من هيك ايش يا هيثم؟ انت في اي بي مش بس في اي بي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يتم عليك. حلو حلو هذا الشيء يكون الصراحه موجود في الشركات التقدير والمنطقيه لانه في بعض الشركات تختفي فيها اي نوع من المنطق. ما في منطق. انت لا بتقدر لا عم تخليني اخذ اجازتي ولا عم تخليني ارحلها فنحن ولا عم تخليني اخذها كاش. فهو واضح انه في رساله عم توصل اجازتك رح تروح عليك. فيا هيثم يسعد صباحك وربنا يكتمها عليك نعمة يا رب. يا رب.
3: شكرا
1: يا رب يا رب. يعني انا اعتذر على هذه المكالمة الهاتفية لكثير من الاشخاص اللي خلينا نسمع الفويس مسجز تبعتكم مع بعض. نبلش برامي. رامي شعب
4: صباح الخير يعطيكم العافية. والله بالنسبة لموضوع الاجازات يعني غريبة بعض الشركات يعني بتلزم الموظف انه يقسم الاجازة بس ما بتعطيه غير بدل تيكت واحد واحيانا بتلزمه انه ما ياخذ اجازته كامله وبتقول له معك بس سيرتي نمبر اوف دايز علشان تخلصهم او يترحلوا وبتقول له بعدين والله ما في مجال تاخذهم وبروحوا عليك. فما بعرف بهاي الحاله شو لازم الواحد يتصرف واذا بده موضوع كاش هل بكون الكاش هذا فل باكج ولا في شيء بنخصم سواء انه بالدوشي او ما في مجال رحل او رحله كان اكثر من الليميت او في حال انه انهى تعاقده.
1: ياي والله رامي عندك مجموعة كبيرة من الأسئلة.
5: صباح الخير يا هبة، عاملة إيه؟
1: أمير.
5: لا والله في آي بي إيه، يا ريتنا حصلنا حتى الفي. لا والله لما يكون الواحد بيقضي في الشركة 10 سنين ويجيبوا زميل جديد يعني ما كملش 3 سنين مثلا ببنفتس أعلى، ياخد 2 days of salary أعلى، فالواحد لا ما بيحسش حاله في اي بي خالص يعني.
1: ما ابشع هالموضوع على فكره، ما ابشع هالموضوع بالشركات. المشكله انه امير انت اللي عم تحكيه، يعني most of the companies عم بيطبقوا هذا الشيء، ما عم تروح غير على الموظفين اللي قدامه.
6: ما عارفه صراحه اذا انا في الشركه في اي بي ولا لا، بس انا بعامل نفسي على اساس في اي بي، بعامل نفسي في اي بي في الشركه خالص.
1: حبيت يا ريم، حبيت. ما بعرف اذا انا في اي بي ولا لا، بس انا بعامل حالي في اي بي. على فكرة هاشتاج اليوم هذا كلنا بننطبقه، احنا ما بنعرف اذا احنا في اي بي او لا، بس انت طبق انك انت في اي بي. فوت هلا على الشركة، معتبر حالك في اي بي وتعامل بهاليوم بناء على هذا الشيء. والله خبروني شو كيف كان رح يكون ردة الفعل. يعني رح نرجع ونتابع معاكم بأكسترا فايبس، معي انا هبة، خليكم تابعين معنا.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. أربع وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن، أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: والله الزحمة في أماكن مختلفة على شارع الاتحاد يا جماعة في حادث مروري تحديدا مقابل مخبز المختار بالاتجاه إلى إمارة دبي ومسبب كثافة بعدد المركبات. كمان الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد في حادث مروري عند جسر الناشونال بينتس وهالشي كمان مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات اللي بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. العربية 99 الموسيقى أولا. انتهى عصر الفواتير الورقية والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS ضمان لامتثال الأعمال.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما. تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemist Warehouse. توفير كبير كل يوم.
3: أوف. يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي.
3: دفعة مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
4: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جنبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
7: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد، وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دور المحاة، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعات عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفد الإمارات يواصل شماعته رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة. جسر أحمد بن راشد الإنسانية عطاء يتجدد، 10 ملايين وجبة لأهل غزة. الإمارات تتصدر خليجيا في جاهزية التنقل الكهربائي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. وصل وفد دولة الإمارات مشاركته في اجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في أعمال الدورة 8 للمجلس الأوروبي للشركات المعنية بأفريقيا والشرق الأوسط، وفي فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، حيث ناقش فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية. وفي ملف الصحة بحث معالي أحمد الصائغ وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة مع الدكتور تيادروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أولويات الصحة العالمية. كما شارك إلى جانب معالي سعيد الهاجري وزير دولة في فعاليات صحية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون في الابتكار والرعاية الصحية. وفي ملفي المناخ والسياسة الخارجية أكدت معالي الدكتورة أمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة التزام الإمارات بالعمل الجماعي لمواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر. كما شارك معالي خليفة المرر وزير دولة في اجتماعات وزارية بشأن حل الدولتين ومنظمة التعاون الإسلامي وتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم الإمارات للسلام العادل والدائم والعمل متعدد الأطراف. وحضر معالي سعيد الهاجري وزير دولة استقبال منتدى الدول الصغيرة السنوي، حيث جددت الإمارات التزامها بدعم العمل متعدد الأطراف. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس أشام 3 فعاليات جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. على هامش الفعالية تحدثت لمركز الأخبار معالي حصة بنت عيسى أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.
5: يوم قريب على قلوبنا جميعا، من خلاله نرسل رسالة وفاء للشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الله يرحمه ويغفر له ويوسع عليه. هذا أقل شيء الواحد يقدر يسويه، ونشوف اليوم ولله الحمد هذا التلاحم المجتمعي الكبير من بين الكبير والصغير، من بين المسؤولين والموظفين، ونشوف كذلك من بين المواطن والمقيم، وليس بغريب. هذا ليس بغريب على مجتمع دبي ولا مجتمع دولة الإمارات، فعمل الخير الكل يبغى يوصل له ويبغى يقدم فيه. نشكركم على التواجد اليوم، نسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله في مثوى الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المكتوم.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش الفعالية محمد الشريف المتحدث الرسمي باسم عملية الفارس الشهم 3.
6: يرحل بعض الرجال ولكن أثرهم وخيرهم يبقى في حياة الناس. مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني يأتي وفاء للمغفور بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة للأشقاء في قطاع غزة. نحن في عملية الفارس الشهم 3 نتوجه بجزيل الشكر لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وللجهات المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، وكذلك للمتطوعين من مختلف شرائح المجتمع كبيرهم وصغيرهم اللي توفدوا لهالمكان لتجهيز هذه الوجبات للأشقاء في قطاع غزة. المبادرة هذه تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في نوفمبر 2023. اليوم العملية تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة، وهذا نهج دولة الإمارات، العطاء بلا حدود والإنسان دائما أولا.
4: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي وحلت في المرتبة 22 عالمياً برصيد 53 نقطة وفقاً لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة إلهام الطيب.
7: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبة الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة، وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050، كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الداعمة لهذا التحول، وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد. وقال المسؤول وكالة الأنباء الألمانية إن عملية الانسحاب اكتملت بالكامل، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب وإدلب وحمص. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن توقيف 4 من متزعمي الخلية في محافظة الرقة إلى جانب عدد من عناصرها في حلب، إدلب وحمص. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

صباح لكل الناس اللي عم تسمعنا بساعتنا الثانية من اكسترا فايبس. خلينا نبداها بانه نعلن اسم المتأهل معنا واللي رح يدخل بالسحب على في اي بي باكج من جلوبال فيليج بنهاية هالاسبوع. كنا سألناكم بتحس حالك في اي بي او لا بمكان شغلك. بدنا نقول الف مبروك التأهل لريم صالح. وخلال ساعتنا الثانية من اكسترا فايبس رح يكون عندنا صراحة مسابقة كتير حلوة لأبليكيشن انا الصراحة ما كنت بعرف عنه من قبل، لكن هو واحد من الأبليكيشنز اللي أفكارهم كتير حلوة وبتساعد كل الناس اللي عايشة بدولة الإمارات العربية المتحدة ليعرفوا أهم العروضات والميزات اللي موجودة بدولة الإمارات. التفاصيل رح تكون معنا بعد شوي، خليكم معي.

0: إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: اسمعوا ما أحلى فكرة هالتطبيق اللي رح يكون فيه إله معاه مسابقة خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس. واحد من المستمعين رح يربح معانا ماما بيلا فاميلي برانش فاوتشر لشخصين. ديسك جو هو واحد من الابليكيشن المجانية اللي موجودة على الأب ستور وجوجل بلاي، بتعطيك فرصة بأنك تستفيد من كافة العروض والمميزات، وخلينا نحكي التخفيضات اللي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بتنزل الابليكيشن بطريقة مجانية، بدل ما تفوت على ابليكيشن البنك الخاص فيك وتقعد تتفرج يا ترى بطاقة البنك الخاصة فيك شو بتعطيك عروض، انت بتقدر تفوت على ابليكيشن ديسك جو ومن خلالها بغض النظر البنك اللي بتتعامل معاه تعرف العروض اللي موجودة هنا. مش بس هيك، مثلا انت بدك تروح على مطعم اكس، ممكن يحط لك شو احسن عرض موجود بمطعم اكس. هل هو احسن شيء بانك مثلا تستخدم واحدة من بطاقات الخصم اللي بتعطيك 20%، او ممكن تاخذ باي 1 جيت 1 فري، او انه يكون عندك ممبرشيب في هذاك المكان فبتاخذ يعني عرض احسن، وبالتالي بتستمتع بالتجربة اللي رح تعيشها هناك. هم عم بيتعاملوا مع اكثر من 22 الف نشاط تجاري بكل دولة الامارات العربية المتحدة، واكثر من 125 الف عرض. بتقدر تشوف كل مزايا بطاقاتك البنكية، عضوياتك كلها بمكان واحد بدل ما تتنقل من تطبيق لتطبيق تاني. كيف ممكن تشاركوا معانا اليوم وتربحوا معانا الماما بيلا فاميلي برانش فاوتشر لشخصين؟ خبروني شو هو المكان اللي نفسكم بدولة الإمارات يكون عندكم فيه عضوية أو خصم خاص. اسم المكان اللي بتتمنوا أنه يكون عندكم عضوية أو خصم خاص على 404، لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا اليوم مع أبليكيشن ديسك جو.

جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال

0: اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
2: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلام.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
6: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
7: شي وايد أسهل.
8: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
9: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
10: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
11: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
10: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
11: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
10: والإعداد؟
11: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

في براند أكل تربينا عليها يعني كبرنا عليها، كانت سندويشات المدرسة منها، وتحديدا بجوز اليوم بدي أحكي عن لافاش كيري أو جبنة البقرة الضاحكة. أوكي، جبنة البقرة الضاحكة هي من أكثر أنواع الجبنة اللي خلينا نحكي جيل الثمانينات تحديدا وجيل السبعينات. ما بعرف لين أنتو أكلتي لافاش كيري كتير ولا شوي؟ كانت تنعمل سندويشات وطيبة؟ هلا بتحبيها؟ طيب اذا قلنا لك بده يتغير البراندنج تبعها رح تزعلي او لا؟ رح تبطل ضاحكه البقره، البقره زعلانه نزلت هلا قال ما بيهمني البراندنج ولا الباكجينج. عن جد هو قديش الناس بيلفت نظرها البراندنج او الباكجينج تبع الاشياء اللي بيشتروها. هلا في ناس بتقول لك لا، انه لاحظت الفرق بانه علبة البقرة الضاحكة أو لافاش كيري ما عادت زي ما نحن متعودين عليها، والبقرة بطلت تضحك، بالعكس كانوا حاطين زي سلوغن تحتها إحنا we need to have a serious talk، بما معناه لازم نتحدث. الناس لهلأ ما عرفت شو السبب اللي عم بصير، هل فعليا رح يكون في ريبراندينج لبراند البقرة الضاحكة ولا هي كامبين عم بحاولوا يلفتوا الأنظار فيها لشغلة بدهم يعلنوا عنها قريبا. لكن السؤال اليوم، أدي الأشخاص فعليا لما بيشتروا شغلة بينتبهوا إذا صار في تغيير بالباكيجينج أو لا؟ جاوبوني بكل صراحة على 404، لنشوف شو علاقتنا بموضوع الباكيجينج تبع البراندز من الناحية النفسية.

تخيلوا انه براند البقرة الضاحكة من اي عام اوريدي هي موجودة؟ لين توقعي. 1921. الشركة نفسها بتقول بأنه البراند من أول ما استخدموها الصراحة بطريقة كتير ذكية. كانوا يربطوها بموضوع يعني مثلا غلاف الدفتر، صور القابل بأنك أنت تجمعها. صح، كان في ستيكر تطلع لنا فيها، وكنا احذري شو لما يعني لما نتعب من موضوع الستيكرز وبدنا نزيدهم. بتعرفوا هاي اللزقه اللي بتنقام، لانه هي طريقه المثلث تبعتها لما بتقيم اللزقه، كنا احيانا نحتفظ باللزقه نفسها. كنتوا تحتفظوا ولا لا؟ بس احنا الجيل الفاضي لا، انتوا ما احتفظتوا، كنتوا بس تاكلوها. كنت تحبي طعمتها عن جد؟ تاكليها لحالها ولا مع خبزه؟ التنتين. الناس بيقولوا لك بانه تحديدا جبنة البقرة الضاحكة هي من أكثر أنواع الجبنة اللي صار في بين زي نوستالجيا مع الأشخاص، وصاروا مرتبطين فيها ارتباط عاطفي، بالرغم من أنه تخيلوا تقريبا 43% من الناس ما كانوا يحبوا طعمتها. يعني ما يحبوا الطعم تبعتها، بس خلص هي مرتبطة أنها لازم تكون موجودة على طاولة الإفطار. أنتوا اليوم على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155222 قولوا لنا مدى ارتباطكم بجبنة لافاشكري أو جبنة البقرة الضاحكة، تعليقا على موضوع أنه هلأ في كامبين ما حدا عم يعرف شو هي بالسوق، أنه عم بيقولوا بأنه البقرة الضاحكة بطلت تضحك، وفي سلوغن هيك نازل بما معناه we need to have a serious talk، لازم نحكي بشكل جدي. هل هي كامبين تسويقية عم بيحاولوا يسوقوا لها، ولا هو فعليا ريبراندنج عم تعمل فيه الشركة؟ شاركونا، وما تنسوا كمان تشاركونا مع مسابقة ديسك جو اللي هو الابليكيشن المجاني اللي بتقدروا من خلاله بينكم تعرفوا آخر التخفيضات والعروضات الخاصة بالبطاقات البنكية، المطاعم، الهايبر ماركت. بينكم تبعتوا لنا يا ترى شو هو المكان اللي بتتمنوا إنه يكون عندكم فيه عضوية أو خصم بدولة الإمارات العربية المتحدة على 404.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
8: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.

صباحو للناس اللي عم تتواصل معانا على 404. في حدا عم بيقول احنا اذا ما كانت على السحور ما كنا نصوم، مش بس على موضوع البريكفاست، عم نحكي عن جبنة لافاش كيري. في حدا عم بيقول انا كنت احب شكل علبتها بس ما كنت احب طعمتها، بفضل نوع جبنة تانية. انصدمت الصراحة. باسم كان عم بيقول بانه فعليا اللي عم بيصير انه تغيير، انه البقرة الضاحكة بطلت تضحك، وكانت عم بتقول we need to have a serious talk اللي هي السلوغن تبعهم الجديد. عم بيقول انه هي حملة تشويقية ترتبط بالدعم والتوعية باليوم العالمي للصحة النفسية. صراحة كتير الموضوع منطقي عن جد. قد ايه مشكلتنا احنا معظمنا، بتلاقي في كتير ناس انه بقولك انه انا ما بعبر، انا ما بحكي، او ما بلاقي حدا احكي معه بكل راحة. وعلى فكرة تعليقا على هذا الموضوع، لانه اليوم العالمي للصحة النفسية رح يكون ان شاء الله بشهر اكتوبر، رح يكون في عنا مجموعة متخصصة من الاطباء النفسيين، لهيك نفتح قلبنا ونحكي كل شيء عم بدور ببالنا وبخاطرنا. خلينا ننتقل ونشوف يا ترى مين ربح معانا اليوم دعوة لشخصين بمطعم ماما بيلا من ديسك جو ابليكيشن، الابليكيشن المجاني اللي بتقدروا من خلاله تعرفوا آخر العروض والأوفرز اللي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بدنا نقول ألف مبروك لطارق علاء الدين. ألف مبروك لك يا طارق، وأكيد المسابقة رح تضلها متابعة معنا لنهاية هالأسبوع من إكسترا فايبس.

0: قلبي.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
7: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لمن الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
8: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
9: يبالك تابي
8: دفعة مرنة
9: بعد تابي.
8: إنزين تحويلات مجانية
9: تابي.
8: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
9: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي هذه المبادرة جسر المرحوم للشيخ أحمد بن راشد، وفاء وعرفانا للشيخ أحمد، رجل أعطى الكثير للوطن، من المساهمين الرئيسيين في بناء هذا الوطن ومدينة دبي.
2: رحمة الله رحمة واسعة على الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد المقتوم، وطيب الله ثراه. وهذه الحملة حملة ليست بغريبة على دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة محاة، دولة خير، دولة خدماتها الإنسانية، تبرعاتها، عطاها العالم، يشمل العالم أجمع، لله الحمد.
3: تزامنا مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتجديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي في البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع بوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب، إدلب وحمص. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي الخميس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث سيشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. يتحرك الإعصار نولو مبتعداً عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة، الفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائماً في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

واحد من أحلى المهرجانات رجعت لدبي من جديد. مهرجان دبي للكوميديا من 9 ل 18 أكتوبر. 10 أيام رح تكون مليانة بالضحك مع أكثر من 40 كوميديان عالمي عم بيقدموا عروضهم بالإنجليزي، العربي، الفرنسي، الألماني، الهندي وغيرها الكتير. رح تقدروا تستعدوا لليلة مميزة من الضحك مع نجم الكوميديا اللبناني ماريو باسيل مباشرة ببيبروني كوميدي كلاب يوم 18 أكتوبر الساعة 9:30 المساء. طبعا تقدروا تحصلوا على تذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بأسبوع دبي للكوميديا. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ ابعتوا لنا كوميدي شو مع اسمكم الثنائية على 4-0-4.

0: تخيلوا يا جماعة رقم جديد للقرية العالمية. صراحة وأنا كنت عم بقرأ الخبر قلت والله إنه القرية العالمية عن جد عن جد مشروع، يعني ما أظن إنه في حدا بالعالم رح يقدر يعمل نفس الكونسبت. القرية العالمية تفوقت بدبي على المملكة السحرية اللي هي تابعة لديزني بأورلاندو من حيث متوسط عدد الزوار يوميا، وهالشي كان وفق تقرير مقارن أعدته مجلة فورتشن، وقالت بأنه بالرغم من إنه القرية العالمية تقريبا عم تشتغل 60% بس من أيام العام، عدد زوارها السنوي تجاوز أعداد زوار عدد من المنتزهات المدرجة بقائمة تي المنوطة بتصنيف المدن الترفيهية، من بينها ديزني أنيمال كينغدوم، هونغ كونغ ديزني لاند، يونيفرسال ستوديوز فلوريدا، ويونيفرسال ستوديوز بي هوليوود. وفقا للبيانات، القرية العالمية استقبلت خلال 202 يوم تقريبا 10 ملايين زائر بمتوسط 49,500 زائر يوميا. وهذا الشيء لسه بنحكي بأنه القرية العالمية في سيزنها الماضي بجوز ما كانت عم تعمل الطاقة التشغيلية اللي احنا كنا متوقعينها، لأنه هي سكرت أبكر من وقتها، فما بالكم خلال هذا الموسم الجديد إن شاء الله اللي عم نعطي فيه VIP package خلال نهاية هالأسبوع كيف رح يكون الإقبال، لأنه كلنا مشتاقين عن جد وكلنا حابين نكتشف القرية العالمية اللي كل سنة بتفاجئنا بكتير من الأمور، من ضمنها الرقم القياسي اللي سجلوه مؤخرا وتفوقوا على ديزني لاند.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: مين رح يربح معانا؟ لحظة نتأكد لكم بس من شغلة عشان نحكي عن الكوميدي شو. مين اللي رح ينبح معانا اليوم؟ رح يكونوا في تو تيكتس لماريو باسيل يوم 18 أكتوبر بي بيبروني كوميدي كلاب. بدنا نقول ألف مبروك ل مين اللي ربح معانا؟ محمد وليد، ألف مبروك لك يا محمد. قسم الجوائز أكيد من إذاعة العربية 99 رح يتواصل معك ويقول لك كيف تستلم جائزتك. خلال هالأسبوع كمان رح نكون متابعين معكم للأسبوع الثاني على التوالي مع جيفت هامبر بقيمة 500 درهم من آي دي باراتا، آي دي نيو باراتا اللي هي بطعمة الزعتر البيري بيري والنول باراتا. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ بدكم تبعتوا لنا باراتا زعتر مع اسمكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا معنا اليوم جيفت هامبر بقيمة 500 درهم.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين مناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: أوقات لا تنسى.

0: ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة باستديوهات العربية 29 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 41 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: يوم الخميس رح يكون ختام موسم باك تو سكول على هو 99 العربية بآخر زيارة رح تكون لمدرسة نورث أمريكان انترناشنال سكول اللي موجودة بمنطقة مردف. إن شاء الله تيم العربية 99 رح نكون موجودين هناك. بدنا نشكر كل المدارس والطلاب اللي سجلوا معنا خلال حملة باك تو سكول. Thank you so much لكل السبونسرز اللي كانوا موجودين. وما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا لتشوفوا آخر تغطية عنا يوم الخميس 11/10/2026 بنورث North American International School ضمن campaign Back to School.

كتير مبسوطين بالفيدباك اللي عم بيجينا من المستمعين وكيف عم بيعملوا ترشيحات لناس عندهم مشاريع صغيرة محتاجة دعم. الناس اللي ما بتعرف عن هذا الموضوع, في بوست نزلناه على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM Extra Vibes إذاعة العربية 99, أنا وكريم فكرنا بمبادرة كتير حلوة رح ندعم من خلالها المشاريع الصغيرة اللي محتاجة لدعم وقصتها عن جد بتستاهل بأنه ينحكى عنها. إذا كان عندك هالمشروع الصغير أو بتعرف حدا عنده مشروع صغير محتاج لدعم, إحنا هنعمل هالشي بدون أي نوع من المقابل على الإذاعة رقم 1 في دولة الإمارات. كل المطلوب منك بأنك تذكر اسم المشروع مع نبذة صغيرة بتعليق, هذا أهم شي, بكومنت تحت البوست. أي دايركت مسجز للأسف ما رح نقدر نتفرج عليها حتى نعطي فرصة متساوية لكل الناس اللي حابة تحكي عن البزنس تبعها. زوروا هلأ صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM لأنه بنهاية هالأسبوع إن شاء الله رح نختار توب 3 مشاريع صغيرة لنحكي عنها على هو 99 العربية ونزورها أنا وكريم ونعمل فيديو قصير عن مشروعكم.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة شحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويس أو اتصل الآن على 800 سويس. سويس موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. طبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلينا بشكل سريع نشوف شو أخبار حركة الطريق على الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي خلال هاللحظات. حادث مروري على شارع دبي العين مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الأصايل. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد لسه الكثافة موجودة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. على شارع المركز المالي الكثافة بعدد المركبات موجودة بالاتجاهين بالاتجاه إلى التقاطع كمان مع شارع الشيخ زايد. احنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا بأكسترا فايبس على هو 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

شكرا لكل الناس اللي اليوم كانوا معنا على السماع على مدى 3 ساعات من الوقت. قبل ما نختم لليوم خلينا نشوف مين ربح معنا جيفت هامبر من اي دي فريش مع فليفر الزعتر الجديد مع الباراتة تبعهم. بدنا نقول مبروك لمازن علي. اكيد اذكركم بانكم تسمعوا ياسمين بانرجي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، وانا بكرة برجع بلاقيكم بنفس المواعيد اكسترا فايبس معي انا هبة صالح من 7 ولغاية الساعة 10. باي باي.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي،
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفع أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفع الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة. ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتجديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب، إدلب وحمص. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي الخميس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث يشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. قال إيهور تيريغوف رئيس بلدية خاركييف اليوم إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركييف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم أطفال. يتحرك الإعصار نولو مبتعدا عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة الفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائما في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
0: يبالك تابي.
1: دفعة مرنة.
0: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية.
0: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
0: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
5: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: أمنت سيارتك الجديدة؟
6: طبعاً.
0: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
6: أكيد.
0: والتأمين الصحي؟
6: جاهز.
0: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
6: غطيتها.
0: مع أي شركة؟
6: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
0: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 أربعة صفر. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في نيجيريا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر 2026. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي الخميس بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون في باريس، حيث يشارك في افتتاح فعاليات أسبوع الأرجنتين الهادف إلى جذب الاستثمارات. قال إيهور تيريغوف رئيس بلدية خاركييف اليوم إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركييف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا. تقترب العاصفة الاستوائية رايشيل من التحول إلى أعصار قبالة جنوب غرب المكسيك، وسط تحذيرات من أمواج عاتية واضطراب شديد في البحر، إضافة إلى احتمال هطول أمطار غزيرة قد تتسبب بالسيول في مناطق من الساحل الجنوبي للبلاد. ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة المتواصلة في نيبال منذ الخميس وما صاحبها من فيضانات وانهيارات أرضية إلى 21 قتيلا، فيما لا يزال 5 أشخاص آخرون في عداد المفقودين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، مالو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار.

هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع. العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجر أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: Fried Chicken، Corn Dog، Dumpling، Tokoboki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي، واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات، استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.

0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجه رسالة جديدة إلى فريق عمله، موجها التحية إليهم على تكريس حياتهم لإسعاد الناس ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. استقبل سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وطلع خلالها على خطط تطوير القطاعين الثقافي والسياحي في العين وصون هويتها وتراثها وتعزيز جاذبيتها للسكان والزوار. حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتجديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة جميع القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب وإدلب وحمص. يتحرك الإعصار نولو مبتعدا عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائما في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة. تقترب العاصفة الاستوائية راشيل من التحول إلى إعصار قبالة جنوب غرب المكسيك، وسط تحذيرات من أمواج عاتية واضطراب شديد في البحر، إضافة إلى احتمال هطول أمطار غزيرة قد تتسبب بسيول في مناطق من الساحل الجنوبي للبلاد. أعلنت سلطات الهند ونيبال أمس أن أمطارا غزيرة وانزلاقات أرضية أودت بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا خلال 3 أيام في ولاية أوتار باراديش في شمال شرق الهند، و12 شخصا في نيبال المجاورة. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أمنت سيارتك الجديدة؟
6: طبعا.
5: ورحلتك الأسبوع المقبل؟

رعاية تتجاوز حدود التغطية. العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناول ولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 منع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نقاط سريعة لقيادات المستقبل الشاب حول التعامل مع الواقع الجديد في العالم، مؤكدا سموه أن القيادة في العالم الجديد لن تكون كالقيادة في العالم التقليدي الذي تعودنا عليه، وما أوصلنا إلى هنا ليس بالضرورة أن يوصلنا هناك، وهذه أول نقطة لابد أن يفهمها قادة المستقبل. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر 2026. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة. وطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان وزواره. شهدت الضفة الغربية المحتلة يوم أمس تصعيدا إسرائيليا جديدا ومن مستوى مختلف مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية مع فرض إغلاق شامل على الضفة واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذرت من تداعياتها. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. أظهرت بيانات حكومية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز للمرة الأولى 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي، وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن، أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصريا من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نقاط سريعة لقيادات المستقبل الشاب حول التعامل مع الواقع الجديد في العالم، مؤكدا سموه أن القيادة في العالم الجديد لن تكون كالقيادة في العالم التقليدي الذي تعودنا عليه، وما أوصلنا إلى هنا ليس بالضرورة أن يوصلنا هناك، وهذه أول نقطة لابد أن يفهمها قادة المستقبل. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره 14 من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر 2026. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، وطلع سموه على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوما إلى 2 عمل فقط، وذلك من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط. شهدت الضفة الغربية المحتلة يوم أمس تصعيدا إسرائيليا جديدا ومن مستوى مختلف، مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية، مع فرض إغلاق شامل على الضفة واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذرت من تداعياتها. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي. رجعت معكم انا ياسمين بيوم جديد وحلقه جديده. يعني هيك حلوه الرجعه مع بعض الويك اند. الواحد بيرجع هيك بطاقه جديده واجواء جديده. خبروني شو عملتوا بالويك اند، كيف كان الويك اند معكم. اليوم بانرجي في عندي هيك مفاجآت حلوه. اكيد رح نحكي عن حفل نجوى كرمي اللي رح يكون يوم الجمعه 2 اكتوبر. رح نستمتع كلنا بكوكا كولا ارينا اكيد بدبي. لاي حدا حابب يحجز تذاكر اظن almost خلصوا على اكيد حابب يحجز تذاكر على platinumlist.net، لان فعلا حيكون حفل جدا مميز. ورح نسمع احلى الاغاني من الاغاني القديمه للاغاني الجديده مثل روح روحي، عاشقه اسمراني، لعن البعد، وهيدا حكي، وخليني اشوفك، وكثير من الاغاني. كونوا على الموعد مع أمسية تجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. ورح كون معكم أنا بالحفل لحتى نستمتع أكيد كلنا مع بعض. أما خلونا ننتقل للأخبار الفنية الثانية، لأن رح يكون في عنا حفل جدا جدا مميز يوم 17 أكتوبر. رح يكون حفل بيجمع نجمين مصريين، وكلنا يعني بصراحة بنعشق أغانيهم، الفنان تامر حسني وتامر عاشور. حلوين، لا تقولوا لي تامر حسني وتامر عاشور بحفل واحد، ما في أحلى من هيك. رح يكون حفل جدا مميز بالاتحاد أرينا أبو ظبي. رح يكون يوم 17 أكتوبر 2026 بأمسية رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر الأجيال المختلفة. قدم تامر حسني بمسيرة لافتة جمعت بين الغناء والسينما والإنتاج، وارتبط اسمه بالأغاني الرومانسية والحضور الجماهيري الواسع، وبضم رصيده أعمال محبوبة مثل يا أنا يا ما فيش و180 درجة وعمري ابتدى ويا بنت الإيه وأولني كلام. وأكيد حقق حضور عالمي من خلال إنجازات بارزة من بينها دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وكونه أول عربي بيترك بصمات إيديه وقدمه على مسرح TCL الصيني في هوليوود. أما تامر عاشور، أكيد الفنان تامر عاشور فبيحمل للأمسية لون عاطفي خاص بأغاني بتلتقي الحب بالإحساس، بتلقي الحب بالإحساس واللحظات القريبة من الناس بصدق وعمق. وبصفته مغني وملحن بنى علاقة قوية مع جمهوره بالمنطقة من خلال أعمال كتير مثل ذكريات كذابة واخترنا لي وثانية واحدة وانت اخترت. فعلا رح تكون أمسية جدا مميزة مع الفنان تامر حسني والفنان تامر عاشور في اتحاد أرينا أبو ظبي يوم 17 أكتوبر. لأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. بس لازم خبركم شيء جدا جدا مهم. لأي حدا حابب يربح تذاكر حفل تامر حسني وتامر عاشور معي بأنرزي، سمعوني بالساعة الثالثة كتير منيح، لأن رح تبدأ معي المسابقة. في شخص رح يربح تذكرتين لحضور حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور في أبو ظبي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هاي الأغنية جديدة لشام الذهبي ابنة أصالة، ابنة الفنانة أصالة نصري. شام الذهبي ابنتها عملت هاي الأغنية جديدة على موج الحب، اسمعوها.

تخيلوا توصلوا على الدوام يوم عادي مثل أي أيام السنة، مش أنيفرسري الشركة ولا في أي احتفال ولا أرباح جديدة ولا أي شيء. توصلوا على الدوام والمدير يطلب منكم توقفوا على طاولة دائرية، ولما توقفوا بيكون أمام كل شخص فيكم بوكس معين، فكل شخص حيفتح البوكس بالدور. فوصلوا الموظفين وبدأوا يفتحوا البوكسز. أول واحد فتح البوكس لقى تشوكلت نو يعني لفتة حلوة انبسط عليها. زميله فتح البوكس لقى آيفون 18. زميله اللي بعده فتح لقى تشوكلت، اللي بعده تشوكلت، اللي بعده آيفون 18. فكل موظف يعني وقفوا بشكل عشوائي، مش انطلب منهم انت وقفهم انت هم، لا وقفوا بشكل عشوائي. فكل واحد هو وحظه، ناس كان عم يطلع لهم آيفون 18 وناس كان عم يطلع لهم تشوكلت. بس طبعا المديرة التنفيذية للشركة حبت تفاجئ الموظفين كلهم، وبعد ما خلصوا فتح البوكسز كلهم دخلت لعند الموظفين مع أكياس آيفونز للموظفين اللي طلع لهم فقط تشوكلت. يعني فعليا الموظفين اللي طلع لهم تشوكلت هم طلع لهم آيفون وتشوكلت. يعني انتم متخيلين انت هيك كموظف تجي على الشغل وتلاقي هيك الهدية بانتظارك من غير سبب؟ هدتهم الآيفونز وقالت لهم أنا حابة أتشكركم لجهودكم بشكل عام بالشركة، نحن بنقدر تعبكم وشغلكم وقدي انتوا عم تعطوا من قلبكم، نعرف انه ما في أرباح جديدة، ما في مش احتفال سنوي للشركة ولا أي شيء، بس حبينا نتشكركم على طريقتنا، ويمكن هذا السبب يعطيكم دافع أكبر لحتى تشتغلوا من قلبكم بهي الشركة. يعني هم ما كانوا عم يتشكروهم لأن قدموا شيء منيح للشركة، لا، هم أهدوهم الآيفون لحتى الموظفين يقدموا شيء أفضل للشركة ويكونوا ممتنين لوجودهم بالشركة بشكل أكبر. وشكرا. فخبروني انتو، خبروني شو اهم جائزة، بعيدا عن البونس، عن الكوميشنز، بعيدا عن كل هاي الشغلات والاحتفالات السنوية، هل شي مرة فاجأتكم الشركة بهدية مميزة من غير سبب؟ يعني وصلتوا على الدوام لقيتوا مثلا واصلكم ايميل انه انت مثلا في لك مثلا مبلغ معين هيك شكرا لكم، او مثلا يوم مميز أهدوكم شيء ولو بسيط. خبروني شو أفضل جائزة أو أحلى هدية أو أحلى مفاجأة كانت لألكم من الشركة لحتى يخبروكم شكرا لعطائكم، وهي الهدية فقط لحتى تعطوا من قلبكم بشكل أكبر للشركة. خبروني شو أحلى جائزة وصلتكم من الشركة اللي اشتغلتوا فيها أو كنتوا تشتغلوا فيها سابقا على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: على العربية 99.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: باللينك الماضي كنت عم خبركم عن قصة مديرة تنفيذية قررت تفاجئ الموظفين من غير مناسبة، مش إنه في زيادات بالدخول المجال المادي بالشركة، ولا حتى كان بونس ولا أي شيء، ولا حتى الانيفرسري تبع الشركة. قررت تفاجئ الموظفين وأهدتهم موبايلات لكل الموظفين. أنتم متخيلين تجوا على الشغل من دون سبب تلاقوا بوكسز آيفون هيك بانتظاركم؟ والله حلوة كتير الجائزة، يعني هيك حسيتها يعني شغلة كتير مميزة. خلونا نشوف مين حيشارك معنا بالموضوع. علي، هاي يا علي.
1: محطين، لو سهلا.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام، كيفك انت؟
0: الحمد لله. علي، خبرني، انت بعت لي مسج في ما يخص موضوع انه الشركة لما تفاجئك وتهديك هدية مميزة، خبرني انت شو صار معك.
1: والله اذا ما كنت شغال بشركة في دبي، فجأة اتصلوا، وأنا حاليا برأس الخيمة شغال، طلبوا منا في اجتماع عاجل. خير، قال تفضلوا على الاجتماع. كان المدير الكبير في الشركة وكذا، قال بس حابين نتشكركم على تعبكم وكذا، وزعونا موبايلات.
0: والله لا لا لا لا لا لا، استنى
1: موبايلات إصدار خاص على الشركة
0: ليكون الخبر. إصدار خاص للشركة اللي انت بتشتغل فيها، يعني هي شركة
1: لا انا شركة موبايل، بس هي بتشتغل شغلات تانية، شبكات ونتوركس وكذا
0: حبيت.
1: لا لا، بس هي بتصدر موبايلات كمان. اعطونا موبايل مكتوب عليه سبيشال اديشن وكذا للموظفين.
0: والله
1: كان اخر موديل.
0: والله واخر اصدار كمان. لا حبيت،
1: شيء جديد، كان شيء فخم. اي والله
0: حلوه هالمفاجاه. ها، كم من كم
1: مره ثانيه كمان هالكلام؟ شيء 10 سنين.
0: أوكي.
1: بعدين كمان كان في عندهم هن كانوا نفس الشركه، هي عادي اذا مثلا يعني شركه عالميه موجوده بكل انحاء العالم، فروع ضخمه يعني عملاقه.
0: تمام.
1: عندهم كان خاصيه اذا مسكوا حدا مثلا مختلس فلوس وبرجعوها ما ترجع لحساب الشركه، وزعوا على الموظفين.
0: لا عم تمزح.
1: كم مره مسكي مبلغ كبير؟
0: لا لا لا، شوي شوي علي، معلش معلش بدي اتحمل. ثواني اذا حدا اختلس فلوس من الشركه،
1: حدا كبير من احد فروع العالميه، برجعوها ما ترجع حساب الشركه، بوزعوا للموظفين هديه.
0: واو. إيه؟
1: كمان وقت كل واحد حسب راتبه وكذا، رتبته هي طالع يمكن شيء 2800 درهم، كان مبلغ حلو يعني.
0: والله حلوين. والله حلوين. بس سؤال عفوا، يعني طالما هذا الشخص اختلس، قد ايه اختلس حتى انت وصلك 2800؟ يعني مبلغ،
1: هي شركة فيها 200 ألف الموظف بشكل يعني، شركة ضخمة.
0: يا لا لا لا لا، والله حلوة هالشركة،
1: وحسبنا عليها وتركناها بعدين سبحان الله.
0: طب سؤال عفوا، انت تركت الشركة هاي؟
1: اي وين محل؟ اي والله صلنا وراء.
0: ليه؟ طب هلا انت بمكان احسن؟
1: لا والله اقل، بس الحمد لله كلها الدنيا فوق مره فوق مره تحت.
0: كله نصيب، كله نصيب
1: اكيد. اي طبعا.
0: هلا المهم انك اخذت، والله يعني انت طلعت من الشركه انت ربحت.
1: ايه انا ما كنت اتوقع والله. لا شيء حلو، لا جماعه يعني محبون، يا حلوين كويسين جماعه، ما اصلا
0: قد حلو الواحد يترك مكان ويتذكر انه هم عطوك ذكرى حلوه، قد حلو هذا الشيء.
1: مظبوط صح الكلام، صار له شيء اكثر من 10 سنين والله سبالي دائما يعني.
0: يا الله يا الله، هيك يعني الله هيك دائما يعوضك بالاحسن علي.
1: امين جميعا.
0: شكرا كثير لمشاركتك، وحبيت قصتك، فعلا حبيت قصتك مميزه. شكرا. ما توقعت فيك شيء بالواقع يعني. شكرا. فعلا مثل القصه اللي حكيتها، وقصه صار لها 10 سنين يعني. بتمنى لك كل التوفيق. علي، وشو بتشتغل هلا حضرتك؟
1: انا مهندس كمبيوتر في راس الخيمه.
0: ما شاء الله، يلا الله يوفقك يا رب، وبتمنى لك كل الخير. علي شكرا لمشاركتك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: يا هلا يا هلا، باي باي. يعني قد ايه حلو التقدير، قد ايه حلو الواحد هيك يحس انه الشركه اللي بيشتغل فيها هيك عطيته اهميته، عطيته الشيء اللي بده اياه. خصوصي يعني عن جد هيك بحس في شركات كتير بيهتموا، مثلا لو الموظف مثلا عنده امرجنسي، عنده حاله طارئه بده يسافر، او عنده عمليه او اي شيء، عن جد في شركات كتير كتير بيوقفوا بطريقة جدا هيك إيجابية مع الموظف. يعني هاي رسالة عن جد لكل الشركات، والله لما بتعطوا شوي للموظف هو رح يعطيكم أكتر بكتير، لما يحس حاله بمكان فعلا مثل عائلته، أو يحس حاله إنسان له أهمية بهاي الشركة مثله مثل أي موظف، من أعلى موظف لأقل موظف. أكيد أكيد. مكملين مع بعضنا بإنرجي باللينك اللي جاي، خليكم معنا.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيار أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك. أيضا في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

كنا عم نحكي عن موضوع تقدير الموظفين لما هيك في إحدى الشركات قررت المديرة التنفيذية للشركة تهدي الموظفين كلهم آيفون جديد. منتم متخيلين قررت تفاجئهم ومن غير سبب، مش لأنه هم دخلوا مبالغ كبيرة على الشركة ولا لأنه الانيفيرسري تبع الشركة ولا لأي سبب، فقط لتشكرهم وتقولهم يعطيكم ألف عافية ولحتى تعطيهم دافع أكبر ليشتغلوا من قلبهم أكتر. قدي حلو هذا الشيء. أمل بتقول أحلى هدية جتني من إذاعة العربية 99 برمضان كانت 1000 درهم، وباقي الشركات اللي اشتغلت معهم معفنين. طب لبالك يا أمل، بس فرحتيني إنه أخذتي جائزة مميزة مع العربية 99. شفتي مع العربية 99 ما حدا بيطلع زعلان. وما تنسوا إنه بالساعة الثالثة رح يكون عندي مسابقة تامر حسني وتامر عاشور لحتى نشوف مين حيربح معنا اليوم. المسابقة رح تستمر أكيد لنهاية الأسبوع. كل يوم رح يكون عندي رابحين، لا عفوا، رابح يربح بطاقتين. للتوضيح، رابح رح يربح بطاقتين تذكرتين لحتى يحضر حفل أكيد الفنان تامر حسني وتامر عاشور. الله، كمان علي بيقول ربح سيارة سنة من العربية 99 BMW. الله الله الله، ايه ده، نحن العربية. الله، والله والله يا ريتني مستمعة، والله عم تربحوا جوائز جدا يا ريتني مستمعة مثلي مثلكم واربح مثلكم هالجوائز. ايجار سنة، ربح السيارة ايجار سنة، والله حلوة، والله كتير حلوة، يعني حلوة. شفتوا جوائز العربية دائما مميزة، لسه لو تعرفوا شو جايكم جوائز خلال السنة. والله من هلأ عم نشتغل للأشهر القادمة، جهزوا لي حالكم شهر 10 11 12 1 2 3 4 5، يعني عن جد عن جد. ونحن عم نجهز، عم قول والله نيال قلبهم هالمستمعين، وحيكونوا قديه محظوظين لما حيربحوا هاي الجوائز. عن جد جايتكم كامبينز ما بتفهم، ركزوا منيح مع العربية 99. وأكيد ما تنسوا تامر حسني وتامر عاشور حيكونوا بالساعة الثالثة، حيكون عندي مسابقة لحتى شخص يربح تذكرتين لحضور الحفل. وعلي بيقول وأكيد في فطور وسحور رمضان. والله يا علي أنت، والله يعني أنت ملك جوائز العربية 99، شفت شلون؟ والله قدي حلو هيك الواحد يستمتع ويربح جوائز حلوة، هيك بتضل هيك شغلات حلوة ما بتنتهي. وأكيد دائما في جوائز قادمة مع العربية 99. علي بيقول أنا متابع جدا قديم. طبعا طالما هيك أكيد زمان نورتوني في بيتي. ما تقول لي أنت اللي جينا على بيتك برمضان وفطرنا عندك في البيت، بس قول لي آه ولا لا، لأنه أنا بتذكر مرة رحنا عند عائلة برمضان وأخذنا الفطور ورحنا فطرنا عندهم بالبيت. ما بعرف إذا هذا أنت علي. لا قبل، هذا قبل قبل. الله، وصفاء بتقول كمان ربحت آيفون 15 مع العربية من نسكافيه. طب والله انتوا عم تربحوا جوائز رهيبة مع العربية 99. يا جماعة أنا لازم أسكر اللينك لأنه صار وقت الإعلانات والأخبار. والله عم حب رسائلكم، كملوا الرسائل رح أقراهم بالساعة الثانية من الإكزت على الإكزت. شوفوا أنتوا شو رجعتوني مع أنرزي أنرزي. الله يذكر هبة ووائل ورأفت بألف خير. أكيد هبة موجودة ووائل موجود ورأفت، أكيد الله يذكره بالخير. على كل الأحوال أكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي بالساعة اللي جاية.

0: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 0488145500.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في تجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤتمر 15 من منع الجريمة والعدالة الجنائية أبرز ما يركز عليه حقيقة سوف يصدر فيه إعلان أبوظبي، والذي من خلاله ستكون خارطة الطريق لمدة 5 سنوات برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة والتحقق منها وتوقيعها رقميا وتبادلها بأمان.
3: نؤكد على أهمية التعامل مع أي منصة أو جهة استثمارية غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مضمونة أو سريعة، مع ضرورة التحقق من موثوقية أي فرصة استثمارية قبل تحويل أي أصل افتراضي أو مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يوجه رسالة إلى فريق عمله. الهيئة العامة لطيران المدني تقلص مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية. ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة إلى 74,000.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 3 نقاط سريعة لقيادات المستقبل الشابة حول التعامل مع الواقع الجديد في العالم، مؤكدا سموه أن القيادة في العالم الجديد لن تكون كالقيادة في العالم التقليدي الذي تعودنا عليه، وما أوصلنا إلى هنا ليس بالضرورة أن يوصلنا هناك، وهذه أول نقطة لابد أن يفهمها قادة المستقبل. وجاء في رسالة سموه: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا. تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم. تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره 14 من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026. أعلنت الهيئة العامة لطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوما إلى 2 عمل فقط، وذلك من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران العمودي في الدولة وتدعم توجهها نحو منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة الجوية. ويطبق الإطار التنظيمي الجديد اعتبارا من تاريخ نشر اللوائح التنظيمية المحدثة. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لدعم أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم في الظروف اللي يعيشونها. هذه المبادرة المجتمعية بالتعاون مع عملية فاس الشهم 3، وتحمل اسم هذه المبادرة اسم المقولة بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الله يرحمه، تخليدا لذكرى وتقديرا لأعماله الإنساني اللي قام بها من خلال دعمه للناس المحتاجين والمشاريع المجتمعية وأيضا مشاريع البر. وهذه تجسد رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن القيادة الرشيدة في دعمها المستمر للشقاء في فلسطين. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ستبقى الإمارات سندا وعونا للشعب الفلسطيني.
4: عاما بعد عام تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ مكانتها نموذجا ملهما في الطموح والإنجاز والعطاء، مستندة إلى دعم القيادة الرشيدة التي آمنت بقدراتها ووفرت لها البيئة المحفزة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والقطاعات. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الزعابي مدير إدارة المساهمات لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
6: تؤدي المرأة الإماراتية دورا محوريا في تعزيز الأثر المجتمعي ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات من خلال إسهامها في بناء الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، إلى جانب حضورها الفعال في مختلف القطاعات، فهي شريك أساسي في تحديد احتياجات المجتمع وطرح الأفكار والمشاركة في تطوير الحلول. وفي هيئة المساهمات المجتمعية معا نؤمن بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العمل المجتمعي من خلال دعم المبادرات والشراكات التي تتيح لها توظيف خبراتها وطاقاتها، مما يسهم في إحداث أثر مجتمعي ملموس.
4: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة 22 عالمياً برصيد 53 نقطة وفقاً لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي جيمركس 2026 الصادر عن شركة آرثر دي ليتل. المزيد في التقرير التالي مع زميلة إلهام الطيب.
7: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبات الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبات الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة داعمة لهذا التحول. وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفى اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,022 قتيلاً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,980. ونقلت وفى عن مصادر طبية القول إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 قتلى و19 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

0: ورجعنا مع بعض بإنرجي بساعتنا الثانية. يعني سبحان الله بالساعة الأولى كنا عم نحكي عن تقدير الموظفين، قديه حلو لما الموظف يحس حاله مهم بالمكان اللي موجود فيه، سواء من هدية مميزة أو كلمة حلوة بتترك أثر كتير كبير ومميز للموظف يلي عم يشتغل وبيقدم للمكان اللي هو فيه. يعني كلنا شفنا من شوي على وسائل التواصل الاجتماعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجه رسالة لفريق عمله ضمن كتابة الرسائل. أكيد قديه حلو والكل وصلهم رسالة جدا مميزة، ومعنا شخص من الناس اللي وصلهم الرسالة، بدنا نمسي على تيمة. مساء الخير تيمة.
1: مساء النور، كيفك ياسمين؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، والله اليوم يوم مميز بالنسبة لي.
0: صحيح،
1: كتير كان شعور حلو أنه أفتح إيميلي وألاقي الإيميل موجه للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكتوب to you.
0: الله،
1: بتحسيها هي صحيح وصلت لكل الموظفين، بس تحسيها انه هي يعني like pointing to you.
0: طبعا
1: كتير كتير كتير كنت مبسوطة وكتير سعيدة وفخورة،
0: وشعرت كتير جميل انه حدا يذكرك. أكيد بحقلك تكوني فخورة، يعني هاي الرسالة بصراحة أكيد يعني معناها أكبر من أي هدية بالعالم، يعني أنا كثير بفهم شعورك. طب خبريني هيك عن لحظة لما فتحتي الإيميل وشفتي الرسالة، خبرينا.
1: أول شيء ما صدقت أنه هي عن جد الشيخ محمد أقرأها وفصل الإيميل
0: أنه أنا صح عم شوف. صحيح،
1: والله كثير كثير انبسطت، بتحسي أنه في حدا فعلا عم بيقدرك، بيقدر تعبك. مكتوب أنه على ال كتب فيها أنه على كل فريق العمل، لكل من ساعدنا بتطوير المجتمع، لسهر الليالي، وأنا شغلي بالذات في سهر الليالي.
0: الله يعطيك العافية. تيمة شو بتشتغلي؟ خبرينا عن شغلك.
1: أنا طبيبة.
0: الله، طبيبة شو؟
1: أنا طبيبة أشعة.
0: الله يعطيك
1: لطيفة.
0: ما شاء الله عليك، الله يعطيك ألف ألف ألف عافية. تيمة يعني أنت شغلك فيه دوام ليلي؟
1: فيه كتير دوام ليلي طبعا، لانه دائما المشفى فيه امرجنسي وحالات بتجي باي وقت ممكن يكون، ونوبات وكله.
0: يا والله انك بطلة، الله يعطيك الف عافيه. بس بتحسي انك لما بتكوني عم تشتغلي بهذا البلد بتحسي شو ما قدمتي قليل، لان هم فعلا بتقدمي القليل بيعطوكي الاكثر من الكثير.
1: فعلا
0: اكيد، يعني
1: اصلا الامارات نحن فتحت لنا ابواب كثير كبيره يمكن ما كنا حتى بنحلم فيها. وصلتنا بالعالم، بتحسي حالك دايما up to date، حتى مو up to date، سابقة
0: فعلا
1: العالم
0: سابقة
1: كله.
0: فعلا
1: يعني هلأ صرنا وين منروح وين منسافر، كنا من قبل نحسب انه مثلا يوروب شيء
0: خطير
1: كتير مستحيل وبعيد ومتطور، لا الامارات سابقة بكتير بكل المجالات.
0: المشكلة ما عاد تقبلي غير اماكن، يعني لما تروحي وبتشوفي حتى فرق النظافة، التعقيم، الخدمات، كل شيء، ما عاد تقبلي اي مكان تاني.
1: حتى على المستوى الطبي، على مستوى المشافي بالنسبة العملي، القطاع الطبي كتير متطور متقدم، دايما فعلا الامارات سباقة بكل شيء.
0: هلأ هو القطاع الطبي تحديدا بالإمارات، عن جد أنا صرت شوف قدي العالم عم تجي من برا لحتى تتعالج بدولة الإمارات تحديدا.
1: أكيد.
0: يعني عقد ما بيكون في تطور كتير كبير في مجال الطب، وأنت أكيد بتعرفي بما أنك طبيبة تيمة.
1: طبعا أكيد أكيد.
0: طيب يعني
1: ما بدخل التفاصيل،
0: أنا بس هيك حابة أقول هيك كمان كلمة صغيرة يلي ما بيعرف تيمة. تيمة إنسانة، يعني ما بدي أخبركم قدي إنسانة، إلها مواقف معي أنا ما ممكن أنساها. وتيمة بتعرفوا هذا الشخص يلي يعني بتطلب لبن العصفور بيعطيك اياه، هي تيمة، يعني عن جد لها مواقف معي انا ما ممكن انساها. فانا حابه عن جد اتشكرك على الهواء مباشره. تيمة كتير لها وقفات معي كتير حلوه مع عائلتي، يعني مع كل عائلتي، مش انه مع شخص، لا لا لا، مع العائله كامله. يعني تيمة عن جد يعطيك الف عافيه، وانا ونعم الصديقه ونعم الاخت، وانا محظوظه فيكي. حبيبتي تيموش، I love you. يلا
1: I love you too. Thank you.
0: Bye bye. شفتوا قدي حلو؟ شفتوا قدي حلو هيك الواحد لما بيجي هيك رسالة شكر أو بيجي هيك تقدير؟ فتخيل لما بيجيك من يعني محمد بن راشد بجلالة قدرة، تخيلوا انه هو عم يجيكم هيك رسالة تحديدا لكم، فقد حلو هاي الرسالة تكون مميزة لكل الموظفين اكيد. واكيد مكملين مع بعضنا بانرجي، خليكم معنا.

0: مستلزمات الصحة والصيدلية أحرص على جاهزية عائلتك دائما بتوفير فيتامينات لأطفاله ومستلزمات الإسعافات الأولية ومنتجات العناية اليومية من أفضل الصيدليات المتاحة على إنستاشوب.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وانجز اعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة اطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة اقرب متجر جامبو للالكترونيات في دولة الامارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للالكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة الى المدرسة. تطبق شروط والاحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

يعني حكينا كتير عن تقدير الشخص، عن تقدير الموظف، عن تقدير اللي بيجي من الإدارة أو حتى من رئيس الدولة بذاته قديش حلو، أو من رئيس المدينة اللي أنت ساكن فيها. خلينا هلأ نحكي عن الناس يلي بتسكت أو بتغير السيرة، مش بس بتسكت بتغير السيرة لما حدا بيمدحك. يعني مثلا أنتوا قاعدين 4 أشخاص، مثلا في شخص عم يمدحك وبيقول ما شاء الله عليك، أنت شخص مثلا شاطر بشغلك، تعبت حالك لو وصلت، عملت وساويت وكذا وكذا، يعني تحديت كتير لحتى وصلت للمكان اللي أنت فيه. فبيجي الشخص اللي أنت الشخص التاني اللي أنت كمان معتبره صديقك، بيحاول بأي طريقة يغير السيرة بس من غير ما يحسسك. هاد خاف منه، هاد اللي غير السيرة انتبه منه كتير، هاد ما بيحبك وما بيتمنى لك الخير وعينه برزقتك صدقوني. فدائما نحاول ننتبه مثلا لما الناس بيحاولوا يقللوا فيك. يعني أنا مثلا يعني عم بحكي بشكل عام، مثلا إذا أنتوا كنتوا قاعدين بمكان وحدا عم بيمدح منك وأجت شخص تاني غير السيرة أو استخف بكلام التانية اللي عم يمدح منك، مثلا شخص عم بيقول يا الله ما شاء الله عليك انت بتجنن، بيجي التاني بيقول ايه خلص صرعتنا، حسسنا انه هو مثلا فاتح الاندلس كله على بعضه، مثلا بيعمل هالشغلة البسيطة يلي كل حدا بيعملها، يعني شو ما في موظف غيره بالدنيا، ما في حدا غيره بيعملها بالدنيا، كل العالم اشتغلت. يعني الشخص يلي بده يقلل منك، انا ما عم قلك لا عاتبه ولا لومه، بس فعلا انتبهوا من هذا الشخص، لانه هذا الشخص للاسف ما بيكون شخص ممكن يكون بتمنى لك الخير كما يجب. فخبروني هل تعرضتوا لهيك موقف، كنتوا بمكان أو صار معكم أي موقف وحسيتوا إنه الشخص اللي أمامكم اتضايق من مدح الناس لألكم، يعني ما بيحب، بس طبعا إذا هو مدحه أكيد بيكون سعيد ومبسوط. فخبروني هل أنتوا مع أو هل حسيتوا بهذا الشيء؟ وأنا بحس هذا الشيء لازم ننتبه عليه حتى يعني نخلي أولادنا دائما يتعلموا فكرة إنك تمدح شخص. قد إيه حلو نعلم أولادنا لما يشوفوا شيء حلو على حدا يقولوا ما شاء الله شو حلو، لما يلاقوا حدا شاطر بالمدرسة يقولوا له برافو عليك أنت شاطر أنا بتمنى أكون مثلك، يشوفوا أستاذ بيعلمهم بطريقة حلوة يروح يقولوا للأستاذ شكرا أنت بتعلمنا بطريقة حلوة، يشوفوا أي حدا عمل شيء حلو يروحوا يتشكروا. قد إيه حلو نعلم أولادنا إنه الكلمة الحلوة بتترك أثر كتير كتير كتير كبير، ورح تكون ذكرى من شخص مميز. يعني قد إيه حلو من دون تفكير إنك تمدح شخص، أنا بعتبرها هي أكيد ممكن تكون ثقة بالنفس لما أنت قادر تمدح شخص قدامك إن كان بشغله أو بشكله أو بحياته أو بأي شيء، هاد ثقة بنفسك إنك أنت هذا الشخص هو ما إنه جاي منافس لألك، بالعكس أنت شايف فيه شيء حلو وأكيد أنت فيك شيء حلو، بس كل حدا بمكان معين. فقد إيه أنتوا مع إنه تحكوا الكلمة الطيبة من غير تفكير، وهل تسمعوها من ناس مقربين أو بعاد؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

كنا عم نحكي عن موضوع لما الشخص خلينا هيك نركز، لما بكونوا قاعدين بجلسة مثلا وفي شخص عم يمدحك، بيجي شخص تاني بغير السيرة فورا أو بيستهزئ بكلام اللي عم يمدحك بس لتقليل الشيء اللي عم يحكيه عنك، بس ممكن يكون لأن غيران أو ما بيتحمل يسمع شخص عم يمدح شخص تاني غير هو. في ناس ما بيحبوا للأسف، بعض الناس ما بيحبوا يشوفوا في شخص عم يمدح غيرهم أو عم يتقدر غيرهم، هم لازم يكونوا محور الكون فقط. فأدي حلو لو منعلم أطفالنا، منعلم الكل إنه حلو الواحد يمدح شخص، بالعكس أنا بعتبرها ثقة بالنفس لما أنت تكون قادر أنك تمدح شخص. حتى أطفالنا يمدحوا أصدقائهم، سواء حتى لو أصدقائهم جابوا علامة أكثر منهم يقولوا ما شاء الله عليكم، برافو، أنا بتمنى أصير مثلك، علمني كيف درست. يعني ناخد النجاح من بعض، ما ناخد بس للأسف السلبيات من بعض. لارا بتقول مرة كنا قاعدين وصاحبتي عم تمدح شغلي وتقول إني كتير تطورت. وحدة معنا فورا لهلأ ما بنساها قالت ايه بس كلنا تطورت مش بس لارا، حسيت المدح وجعها شخصيا، يعني انه فعلا كان الموضوع مش انه هو شي ضدها، هي بس صدفة انه عم يمدحوني. اما جود، احلى كلمة سمعتها بحياتي من مديري القديم، انت وجودك بالمكان بيساعد حواليك كتير. لهلأ من بعد سنين بتذكرها، لأن مدح شخصيتي مش شكلي ولا شغلي، مدح شخصيتي بشكل عام قدي انا شخص مساعد. أما رامي بيقول مرة حدا قال قدام الشباب إني كتير ناجح بشغلي، صاحبي مباشرة قال طيب شو بدنا نطلب أكل، يعني تغيير الموضوع كان بسرعة البرق. يا الله قديه والله شي بزعل هذا الشي. أما نرمين بتقول كنت بفترة كتير تعبانة نفسيا، وحدة بعرفها منيح قالت لي على فكرة أنت شخص لطيف جدا وطاقتك حلوة، هي يمكن نسيت هاي الكلمة بعد 5 دقايق، أنا صار لي 4 سنين ما بنسى أثرها الطيب علي. شفتوا قد الكلمة الحلوة بتضل يا الله كل العمر. أما سيلين، مرة كانوا عم يمدحوا لبسي، وحدة قالت عادي هي دائما بتصرف كتير على حالها، طيب ما كان في داعي للتحقيق المالي، يا قولي حلو يا ما تعلقي. فعلا يعني أنا هدول العالم يلي ليه عم بتسافر، ليه عم تصرف، ليه عم تعمل، إنه والله كل حدا، ما حدا بيعرف ظروف حدا، وما حدا بيعرف ليه هذا الشخص مسافر، ما حدا بيعرف ليه هذا الشخص شو عمل لوصل لهالمرحلة إنه لحتى يقدر يصرف أو ينبسط. كل حدا أكيد له ظروفه الخاصة بحياته. أما آخر رسالة من سامر، مرة أمي كانت عم تمدحني قدام العيلة، أخوي قال ماما خلص بكفي بكرة بيطلب زيادة مصروف، فقلت له واضح إنه الغيرة واضحة بس أكيد هي غيرة محبة من أخ لأخو. كمان في رسالة خليني أقراها من لما، في كلمة قالت ليها صاحبتي يوم كنت حاسة حالي فاشلة، أنت ما بتعرفي قدي الناس بتشوف فيكي أشياء أنت ما عم تشوفيها بحالك، خلي عندك ثقة كبيرة، أنت إنسانة كتير مميزة. وفعلا ما بنسى هاي الكلمة. شفتوا قدي الكلمة الحلوة بيضل أثرها والله كل العمر، والكلمة البشعة إذا كانت قاسية كمان رح يضل أثرها. لهيك دائما خلونا هيك نحاول نعلم أولادنا، وحتى نحنا هيك نحكي بطريقة حلوة، والله الكلمة الحلوة ممكن حتى هذا الشخص اللي أمامك ممكن يكون مش كتير انت شخص بتعجبه، بس لما تحكي كلمة حلوة امامه هو رح تتغير نظرته لألك، ممكن يحس حاله ظلمك يوما ما، صح؟ اكيد مكملين مع بعضنا بانرجي، معي انا ياسمين، واي حدا حابب يشارك موضوع على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: تحافظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدماً.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى بدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع تجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

كنا عم نحكي عن موضوع لما بيكون في شخص عم يمدحك، انتبه من الشخص اللي بيغير السيرة. يعني لو كنتوا ثلاث أصحاب قاعدين وفي شخص عم يمدحك وفي شخص ثالث غير السيرة، هذا انتبه منه، لأن ممكن هذا الشخص بيغار من نجاحك، من الكلام الحلو يلي أنت عم تسمعه. في دراسة نفسية منشورة عن قوة المجاملة والكلمة الطيبة لقت أنه الناس غالباً بيقللوا من تأثير المدح الإيجابي على الشخص الآخر، وبيتوقعوا أنه يكون محرج أكثر مما هو فعلياً، بينما الشخص اللي بيتلقى المدح عادة بيشعر بسعادة أكبر مما توقع الشخص اللي قاله. يعني إذا خطر ببالك تمدح حدا، قولها، يمكن بالنسبة إلك جملة عابرة بس بالنسبة لإله ممكن تضل بذاكرته مدى العمر. فعلا ما في أحلى من الكلمة الطيبة وأثر الكلمة الطيبة، لهيك فعلا دائما علموا أولادكم إنه الكلمة الطيبة هي اللي أثرها كبير على الجميع دائما. بحبكم كتير، مكملين مع بعضنا بإنرزي بالساعة اللي جاية مع حفل تامر حسني وتامر عاشور. في شخص رح يربح معي تذكرتين لحضور الحفل.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة جديدة إلى فريق عمله، جاء فيها: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لسعادة شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع أبراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم وفد شركة سكاي بورتس إنفراستراكتشر البريطانية المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل الجوي المتقدم، وطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات برنامج التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة والنتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة النقل المستقبلية. أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,022 قتيلا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,980. أعلن مسؤولون اليوم مقتل 62 شخصاً على الأقل جراء أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت ولاية أوترا برادش شمالي الهند، وقالت حكومة الولاية إن 46 شخصاً أصيبوا كما تضرر أكثر من 1000 منزل بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت 3 أيام في حدوث فيضانات بعدة مناطق. ختام الموجز بهذا الخبر، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة النسخة المقبلة من بطولة خليجي 28 في العراق، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد اليوم في مدينة جدة، وتعود البطولة إلى العراق بعد استضافته النسخة 25 في مدينة البصرة عام 2023. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0% بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: أوف. يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
5: يبالك تابي.
4: دفعات مرنة
5: بعد تابي.
4: إنزين تحويلات مجانية
5: تابي.
4: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
5: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
2: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية، تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: يعني اليوم تامر وتامر، في أحلى من تامر وتامر؟ والله اسم يعني اليوم رح يضرب كتير. تامر حسني وتامر عاشور رح يكونوا مع بعض في أبو ظبي. رح تستمتعوا بليلة جدا مميزة بأجواء الرومانسية والمشاعر والانسجام يوم 17 أكتوبر 2026 بحفل مميز بيجمع النجمين المصريين تامر حسني وتامر عاشور في أمسية رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر أجيال مختلفة. أكيد كلنا بنعرف قدم تامر حسني مسيرة لافتة جمعت ما بين الغناء والسينما والإنتاج وارتبط اسمه بالأغاني الرومانسية والحضور الجماهيري الواسع بضم رصيده أعمال محبوبة مثل يا أنا يا ما فيش 180 درجة وعمري ابتدى. أما تامر عاشور أكيد فبيحمل للأمسية لون عاطفي خاص بأغاني بتلتقط الحب والإحساس واللحظات القريبة من الناس بصدق وعمق، وبصفته مغني وملحن بنى علاقة قوية مع جمهوره بالمنطقة من خلال أعمال مثل ذكريات كذابة واخترنا لي وثانية واحدة وانت اخترت. أكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99، ولأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net. طيب بدنا نحن هيك نشارك بالمسابقة، بدي منكم ركزوا منيح، أنا بنهاية الساعة رح أتصل بشخص وهذا الشخص رح حط له موسيقى لأغنية، ممكن تكون لتامر حسني وممكن تكون لتامر عاشور، وكل اللي عليه إنه يحضر الأغنية. رح يكون معه فقط 5 ثواني لحتى يحضر الأغنية، وفي حال ما حضر الأغنية رح ننتقل لمتصل آخر. أي حدا حابب يشارك معي بمسابقة تامر حسني وتامر عاشور بعتولي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. بنهاية الساعة رح سمعكم ميوزك، لازم تحزروا هاي ميوزك الأغنية لتامر حسني أو لتامر عاشور وشو اسم الأغنية. رح يكون معكم 5 ثواني فقط.
1: NRZ مع

مكملين مع بعضنا بإنرجي، وأكيد لأي حدا حابب يشارك معنا بمسابقة تامر حسني وتامر عاشور، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play، لأن بنهاية الساعة رح أتصل بشخص ورح حط له ميوزك لأغنية ممكن تكون لتامر حسني وممكن تكون لتامر عاشور، ويلي عليه يحزر الأغنية خلال 5 ثواني، ولازم يعرف شو الأغنية ومين هو تامر حسني أو تامر عاشور. أكيد لأي حدا حابب يشارك ابعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. حابة هيك ندخل بأجواء رمضان، خلوني هيك أخبركم هلأ، هيك شفت خبر تم تأكيده عن مسلسل رح يجمع الفنان تيم حسن والفنانة نور علي. مبدئيا المسلسل اسمه هلال، ممكن يتغير عنوان المسلسل. تيم حسن راجع برمضان 2027 مع سامر برقاوي، والعمل اجتماعي وفي أكشن وكوميديا خفيفة. التصوير حاليا مخطط رح يكون بدمشق في سوريا. أما نور علي فهي الفنانة اللي حتشارك الفنان تيم حسن، وأكيد رح يكون مسلسل جدا مميز على حسب الأخبار، ورح يكون مثل عودة الفنان تيم حسن لمسلسلاته القديمة سابقا واللي فعلا اشتقنا لها. وحاليا أكيد رح نخبركم كمان عن مسلسل العرس يلي رح يجمع كاريس بشار وسلافة معمار وشكران مرتجى وأمل عرفة، ولأول مرة بطولة واحدة، 30 حلقة، أحداثه بدمشق وكتابة يم مشهدي. أما رح نشوف بمسلسل آخر الفنان باسل خياط ومكسيم خليل راجعين يجتمعوا بمسلسل أحمر أزرق بعد سنوات طويلة، كتابة أكيد إياد أبو الشامات وإخراج ميار النوري، والتصوير أيضا رح يكون بسوريا. أما عابد فهد فهو راجع يصور بسوريا بعد حوالي أكثر من 7 سنوات بمسلسل عادو وأولاده. القصة عن أب بيرجع لأولاده بعد غياب طويل وبيكتشف إنه حياته وعائلته تغيروا تماما، والمفاجأة إنه اسمه مسجل رسميا إنه شخص متوفي. رح خبركم عن آخر أعمال فنية أكيد باللينكات اللي جاية، وأي حدا حابب يشارك مسابقة تامر حسني وتامر عاشور بعتولي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن بنهاية الساعة رح أتصل بشخص وسمعه لحن من أغنية ممكن تكون لتامر عاشور أو تامر حسني، وكل اللي عليه إنه يحزر شو الأغنية ومين اللي بغنيها خلال 5 ثواني.

0: انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

ومكملين مع بعضنا بأنرزي. أكيد أي حدا حابب يشارك بحفل الفنانين تامر حسني وتامر عاشور اللي رح يكون بأبو ظبي يوم 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا، بأمسية رح تحمل الكثير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر أجيال مختلفة. الحفل رح يكون جدا مميز من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. ولأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net. بس يلي حابب يربح معنا مع العربية 99، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن باللينك اللي جاي رح أتصل بشخص كل اللي عليه يعملوا يسمع ميوزك. أنا رح أحط ميوزك يمكن تكون لتامر حسني ممكن تكون لتامر عاشور، معك رح يكون 5 ثواني لحتى تحزر شو هي الأغنية ومين اللي بغنيها، تامر حسني أم تامر عاشور. وفي حال اللي شارك معنا ما كسب رح أتصل مباشرة بشخص آخر، فركزوا معنا منيح، رح يكون الموضوع جدا بسيط وسهل. أكيد أكيد إذا كنتوا من محبي تامر عاشور وتامر حسني رح تحزروا الجواب فورا، فخليكن معي باللينك اللي جاي رح نشوف مين رح يشارك معنا.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جيد WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صار الوقت لحتى نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى نتصل فيه مباشرة ولحتى يشارك معنا بمسابقة تامر حسني وتامر عاشور. وهي اتصال
1: ألو.
0: مرحبا.
1: سهلا.
0: يا هلا، كيفك؟ مين معي؟
1: أنا اسمي ويليام.
0: ويليام، كيفك يا ويليام؟
1: الله يخليكي. تمام
0: ويليام، أنت على الهواء مباشرة، بدك تركز مني.
1: لا يا سلام، أوكي.
0: رح سمعك شوي من لحن الأغنية بالأحرى، مش الأغنية. وعليك تحزر الأغنية لمين وشو هي اسم الأغنية. أوكي، ركز معي منيح، ركز منيح. يلا، واحد، اثنين،

0: أعطيتك أكثر من 5 ثواني والله.
1: والله أنا بقول إن شاء الله لتامر.
0: هو أكيد تامر.
1: مشان تامر.
0: بس مين تامر؟
1: مشان أخذ نص الجائزة.
0: لا لا لا بدك تحضر بسرعة ما في وقت عن جد.
1: تامر حسني إن شاء الله.
0: غلط. بدي أحذر منك رح أتصل بشخص تاني. أنا آسفة كتير ويليام آسفة حظا أوفر. يا هلا يا هلا باي باي باي باي.
2: خلوني شوف بمين بدي أرجع أتصل. بدي أتصل بحدا تاني.
0: خلونا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار كرمال نعطي فرصة للجميع. الكمبيوتر اختار.
2: انا عم بتصل. اللي عرف الاغنية رح يكون محظوظ.
0: صح الرقم. خلينا نشوف مين رح يكون معنا على الهواء حاليا.
3: هلو.
0: هاي اسامة.
3: هي هلا.
0: كيفك؟
3: منيح الحمد لله.
0: تعال الهواء مباشرة معي أنا ياسمين بإنرزي.
3: هلا بيكي. هلا بيكي
0: أنور. رح أسمعك الميوزك للأغنية وبدك تحضر بسرعة الأغنية لمين، تامر حسني أم تامر عاشور، وشو هي الأغنية. أوكي
3: يلا
0: يلا.

0: شو؟
1: والله ما عرفته. هي تامر عاشور.
0: ايه
1: بس الأغنية مش متأكد منها بصراحة.
0: ما عندك ولا ولا ولا ولا جواب؟
1: ولا ولا ولا جواب.
0: ولا جواب. أنا بدي أعتذر منك، بدي أعتذر منك.
1: أوكي. طب احكي لي شو أغنية.
0: لا والله لا والله، خليني اتصل بحدا تاني. يلا شكرا لك. شكرا لك. هلا باي باي باي باي باي باي. انا خليت الكمبيوتر يختار بسرعه اسم لان ما عاد في وقت. خليني اشوف اتصل. هلا في ناس بداوا يبعثوا لي الجواب، بس بصراحه مش هي شروط المسابقه. عم اتصل بحدا. شوف يا جماعة لازم تحضروا الأغنية، ما عاد في وقت، ما عاد في وقت خلص. هاد آخر اتصال فعلا، لو ما حضرته رح أضطر أني أخذ حدا من الرسائل.

0: الو
1: الو
0: هاي لورا، كيفك؟
1: تمام، كيفك انت؟
0: منيحة لورا. ما في وقت، بدك تسمعي الميوزك، قولي لي الأغنية لتامر حسني أم تامر عاشور وشو اسم الأغنية. أوكي
1: يلا. أوكي
0: ركزي منيح يا لورا، يلا.

0: شو؟
1: لا بعرفه.
0: أنا آسفة آسفة يا لورا آسفة.
1: شكرا للأسف.
0: يلا خلاص حظا أوفر يا لورا
1: إن شاء الله. يا هلا يا هلا.
0: خليني اتصل اخر اتصال اخر اتصال وفعلا لو ما حزروا يعني لازم اعطي فرصة لحدا لازم اعطي فرصة لحدا بس للأسف يلي عم يبعت هذا انا ما فيني يا جماعة الكمبيوتر بيختار يلي عم بيقول لي انا يا جماعة الكمبيوتر بيختار خليني اتصل خليني اشوف خليني اشوف هذا الرقم يلا ثواني يا جماعه والله سهله

0: يا رب لازم انهي الهواء، مو عاد في وقت يعني.
1: الو،
0: هاي كيفك؟
1: أهلي.
0: مين معي؟
1: سارة انا.
0: سارة، بس عفوا الرقم مش سارة صح الاسم؟
1: لا انا مسميته بايه، لا انا مسميه باسم ابني.
0: ها اوكي طيب سارة، بدك تسمعي الاغنية وبدك تحزري بسرعة شو هي الاغنية ولمين. اوكي يلا
1: أوكي.
0: ركزي معي منيح سارة، انت اخر شخص بتصل فيه اليوم.
1: اوكي
0: يلا
1: قولوا سماح تامر عاشور.
0: الله عليكي لك، الله عليكي. واخيرا والله بصراحة يعني حسيت انه خلص فقت الامل. يا جماعة بتكون تحضروا الحفلة بتكون تكونوا بتعرفوا مين الفنان.
1: طبعا اكيد
0: حبيبتي
1: طبعا.
0: الف مبروك، واكيد ان شاء الله بتمنى تروحي تستمتعي بالحفل. وشكرا كثير لمشاركتك يا سارة.
1: شكرا كثير حبيبتي. شكرا،
0: يا هلا حبيبي.
1: شكرا، باي باي.
0: ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم بأنرجي. بشوفكم بكرة بيوم جديد وفقرات جديدة، وأكيد رح يكون معنا حفل تامر حسني وتامر عاشور بكرة. بحبكم كتير، باي باي.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبدا على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع أبراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم وفد شركة سكاي بورتس إنفراستراكتشر البريطانية المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل الجوي المتقدم. وطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات برنامج التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة والنتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة النقل المستقبلية. أكد سعادة مبارك النيادي وكيل وزارة العدل أن إعلان أبو ظبي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبو ظبي 2026 يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، معلنا التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الشراكات القانونية والقضائية الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على الزخم العالمي لتنفيذ مخرجات الإعلان وتطوير كفاءة المؤسسات العدلية. استجابت عملية الفارس الشهم 3 لمناشدة الجريح الفلسطيني فادي شقورة وتحركت بشكل عاجل لتقديم مساعدات متنوعة لأسرته بهدف مساندتها في مواجهة الظروف المعيشية القاسية والتخفيف من أعبائها اليومية المتزايدة. ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة اندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصا اليوم، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكبا لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم 16 من عمليات البحث. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مسكين. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: من 6 إلى 7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك. العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارة وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
0: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا، مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار، بطريقتك كل يوم.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 حقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. كتاب الرسائل لمحمد بن راشد في المكتبات الرئيسية بالدولة في 1 أكتوبر المقبل. حاكم عجمان يمنح حميد بن راشد الخيرية مكرمة وقفية ب350 مليون درهم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان رئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الاطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر 2026. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، واطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية. يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل النسخة العربية من كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه علمتني الحياة، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في 15 من الشهر نفسه. ويضم الكتاب 26 رسالة يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء الوطن والعالم، ويشارك من خلالها خلاصة نحو 6 عقود من العمل العام وما حملته مسيرة سموه من تجارب ودروس ومواقف وقرارات ومحطات في خدمة الوطن والإنسان. قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع أبراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي، وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لدعم أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم في الظروف اللي يعيشونها. هذه المبادرة المجتمعية بالتعاون مع عملية فاس الشهم 3، وتحمل اسم هذه المبادرة اسم المقبولة بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الله يرحمه، تخليدا لذكرى وتقديرا لأعماله الإنساني اللي قام بها من خلال دعمه للناس المحتاجين والمشاريع المجتمعية وأيضا مشاريع البر. وهذه تجسد رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن القيادة الرشيدة في دعمها المستمر للأشقاء في فلسطين. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ستبقى الإمارات سندا وعونا للشعب الفلسطيني.
4: عاما بعد عام تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ مكانتها نموذجا ملهما في الطموح والإنجاز والعطاء. بهذه المناسبة تحدثت لمركز الأخبار أمن الزعابي، مدير إدارة المساهمات لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية معا.
6: تؤدي المرأة الإماراتية دوراً محورياً في تعزيز الأثر المجتمعي ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات من خلال إسهامها في بناء الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، إلى جانب حضورها الفعال في مختلف القطاعات، فهي شريك أساسي في تحديد احتياجات المجتمع وطرح الأفكار والمشاركة في تطوير الحلول. وفي هيئة المساهمات المجتمعية معاً نؤمن بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العمل المجتمعي من خلال دعم المبادرات والشراكات التي تتيح لها توظيف خبراتها وطاقاتها، مما يسهم في إحداث أثر مجتمعي ملموس.
4: تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة 22 عالمياً برصيد 53 نقطة وفقاً لتقرير مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي جمركس 2026 الصادر عن شركة آرثر دي ليتل. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة إلهام الطيب.
7: شهد سوق المركبة الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت حصة المركبة الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبة الجديدة في الدولة. وبالتوازي مع نمو الطلب على المركبة الكهربائية تتسع البنية التحتية المساندة لها، فقد بلغ عدد نقاط الشحن في الدولة نحو 2800 نقطة شحن. وتستهدف الإمارات أن تمثل المركبة الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول العام 2050. كما تستهدف إمارة دبي رفع حصة المركبات الكهربائية ضمن أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، ما يعكس توجها متزايدا نحو تسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. نجاح التحول إلى التنقل الكهربائي لا يعتمد على تطور تكنولوجيا المركبات وحدها، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الداعمة لهذا التحول. وتشمل هذه المنظومة توسعة البنية التحتية للشحن وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتوفير الحوافز المناسبة وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب جاهزية منظومة الطاقة وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.
4: إذن بهذا التقرير أصل إلى ختام هذه النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عتر.
4: يتضمن أربع أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدي.
0: توزيع روتانا.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
2: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد الفنان علي بن محمد يلك

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP ويندوز كوبايلوت بلس بي سي المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة 2 سنين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. انفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل. تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
7: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط. وزيدك من الشعر بيت، ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمة الركاب. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026 أن الخلوة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار حول العالم. يواصل فريق المساعدات الإماراتي جهوده الإغاثية في نيبال من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية على الأسر، إلى جانب العمل المتواصل على تنفيذ مشاريع تهدف إلى التعافي المبكر بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية. نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة اليوم. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بالتزامن مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي، وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. رافقت مقاتلتان فرنسيتان من طراز رافال طائرة البابا ليو 14 خلال جزء من رحلته اليوم من لورد إلى مدينة ميتس شرقي فرنسا ضمن خطة عسكرية أعدت مسبقا لتأمين زيارته كما أفادت وكالة أنباء عالمية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
3: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
4: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار بطريقتك كل يوم.
5: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
6: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي
6: دفعات مرنة
7: بعد تابي.
6: إنزين تحويلات مجانية
7: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
7: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
8: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى درب جنة على العربية 99.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
6: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
7: جديد الفنان علي بن محمد

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تشن فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 صفر. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل قطار الاتحاد، يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. سيف بن زايد يلتقي رئيس الانتربول على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة. تاهب في مدينة القدس، مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر الجاري. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، واطلع سمو خلال هذه الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى مع عدد من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع، والتقط معهم الصور التذكارية. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سعادة لوكاس فيليب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأكد الجانبان في اللقاء نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الأمنية بما يسهم في استدامة الأمن وحماية المجتمعات. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الشرطية والأمنية الدولية، ما يرفع كفاءة الاستجابة للجرائم العابرة للحدود ويسهم في بناء منظومة دولية أكثر تكاملا وفاعلية في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة. أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026، وهي المنصة السنوية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات والتي جمعت ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم من السفراء والدبلوماسيين، أكد أن الخلوة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار من حول العالم. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية وبالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة. على هامش هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة السفيرة عبير الرمحي سفيرة دولة فلسطين لدى الإمارات.
5: هذه المبادرة تحمل معنى خاص بالإضافة إلى كونها عمل إنساني بحت، لكنها بتعني الإنسانية في الإمارات هي ليست شعار، الإنسانية في الإمارات هي عمل، عمل حقيقي وعمل ميداني وأثر، بلامس حياة الناس، بلامس الأسر، بلامس الأطفال حياتهم. هي بتوفر الاحتياجات الأساسية من غذاء، من إيواء، من دواء، وبالتالي فهي هذه الاحتياجات هي تصل لكل أسرة بتعاني. واليوم بصراحة هي بتحمل هذه المبادرة معنى خاص، هي وفاء لأنها بتقترن باسم المرحوم الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يرحمه، فبالتالي اقتران هذه المبادرة باسمه هي بتعطي للمبادرة معنى آخر، معنى خاص، اللي هو وفاء لذكرى المرحوم، هو أيضا بنفس الوقت هي بترجم هذا الوفاء لمشاعر تضامن مع شعبنا ولعمل حقيقي ملامس أثره على كل طفل وعلى كل أسرة محتاجة.
4: محلياتنا أيضا أعلن المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إجراء أكثر من 2450 فحصا مخبريا خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سالم عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير في تراخيص حول ذلك.
6: تعكس النتائج التي حققها المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزام المؤسسة المستمر بتعزيز منظومة الرقابة البيئية ودعم مستهدفات الاستدامة في إمارة دبي. وخلال النصف الأول من عام 2026 أجرى المختبر أكثر من 2400 فحص مخبري، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمختبر في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات الرقابة والتحليل البيئي، وتسهم في ضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة. ونواصل في المؤسسة تطوير قدرات المختبر وتوظيف التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يدعم التنمية الآمنة والمستدامة ويسهم في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة في دبي.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أنتقل إلى أبرز أخبار العالم. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس تزامنا مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي. هذا وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. يذكر بأن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا وإغلاقات على مخارج مدينة القدس مع الضفة الغربية إلى جانب حواجز الضفة بحجة الأعياد، ما تسبب في تعطيل حياة مئات الألاف من الفلسطينيين وشل حركتهم تماما في كثير من الحالات. في اليمن نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. في أخبار العالم أيضا، دعا رئيس الحكومة البريطانية أندي بارنم إلى اجتماع أزمة طارئة على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيف 5 بريطانيين، فيما أفادت الشرطة البريطانية بأنه سيتم الإفراج عن الرجال 5 الذين اعتقلوا بشأن هذه الحادثة بكفالة بقصد التحقيق. في فرنسا أعلنت السلطات أن 3 مهاجرين من بينهم طفل عمره 10 سنوات قد لقوا حتفهم اليوم في أثناء محاولاتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي مكتظ بالركاب. رافقت مقاتلتان فرنسيتان من طراز رافال طائرة البابا ليو 14 خلال جزء من رحلته اليوم من لورد إلى مدينة ميتس شرقي فرنسا، وذلك ضمن خطة عسكرية أعدت مسبقا لتأمين زيارته. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
2: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @ذا ويستن مالديفز على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
3: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لدي.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: مع تطور أعمالك تتغير احتياجاتك، لكن أحياناً عليك أن تختار بين الرقمنة والإنسانية، ومع راك بانك ستحصل على الاثنين بخبرة 50 عاماً. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tteokbokki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: جديد الفنان علي بن محمد

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم. ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يستقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي، خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك، تاهب في مدينة القدس ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد اليوم محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيدا من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر الجاري. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، واطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ويليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، واستعرض اللقاء أفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبوظبي للشركات العالمية للتوسع إقليميا ودوليا. نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. على هامش هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة السفيرة عبير الرمحي سفيرة دولة فلسطين لدى الإمارات.
5: هذه المبادرة تحمل معنى خاص بالإضافة إلى كونها عمل إنساني بحت، لكنها بتعني الإنسانية في الإمارات هي ليست شعار، الإنسانية في الإمارات هي عمل حقيقي وعمل ميداني وأثر بلامس حياة الناس، بلامس الأسر، بلامس الأطفال حياتهم. هي بتوفر الاحتياجات الأساسية من غذاء، من إيواء، من دواء، وبالتالي فهي هذه الاحتياجات هي تصل لكل أسرة بتعاني. واليوم بصراحة هي بتحمل هذه المبادرة معنى خاص، هي وفاء لأنها بتقترن باسم المرحوم الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يرحمه، فبالتالي اقتران هذه المبادرة باسمه هي بتعطي للمبادرة معنى آخر، معنى خاص، اللي هو وفاء لذكرى المرحوم، هو أيضا بنفس الوقت هي بترجم هذا الوفاء لمشاعر تضامن مع شعبنا ولعمل حقيقي ملامس أثره على كل طفل وعلى كل أسرة محتاجة.
4: تصل هذه النشرة المسائية، أعلنت وزارة الخارجية عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الشهر المقبل. المركز سيمكن المتعاملين في لبنان من استكمال الإجراءات المرتبطة بطلبات التأشيرات من داخل الجمهورية اللبنانية، بما يسهم في اختصار رحلة المتعامل وتسريع الإجراءات وفق الأنظمة والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المعنية. في محلياتنا، أعلن المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إجراء أكثر من 2450 فحصا مخبريا خلال النصف الأول من عام 2026. سالم عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير تراخيص تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: تعكس النتائج التي حققها المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزام المؤسسة المستمر بتعزيز منظومة الرقابة البيئية ودعم مستهدفات الاستدامة في إمارة دبي. وخلال النصف الأول من عام 2026 أجرى المختبر أكثر من 2400 فحص مخبري، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمختبر في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات الرقابة والتحليل البيئي، وتسهم في ضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة. ونواصل في المؤسسة تطوير قدرات المختبر وتوظيف التقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يدعم التنمية الآمنة والمستدامة ويسهم في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة في دبي.
4: انتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بالتزامن مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي. هذا وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. هذا وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا وإغلاقات على مخارج القدس مع الضفة الغربية إلى جانب حواجز الضفة بحجة الأعياد، ما تسبب في تعطيل حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وشل حركتهم تماما في كثير من الحالات. في اليمن نزح أكثر من 145 ألف شخص في ثمان محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش قصف منشآت نفط روسية في منطقة كراسنودار، وأوضح أن مصنعين دفاعيين في منطقتي تولا وفارونيتش في روسيا قد تعرضا للقصف خلال الليل. دعا رئيس الحكومة البريطانية أندي بارنم إلى اجتماع أزمة طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيف 5 بريطانيين، فيما أفادت الشرطة البريطانية بأنه سيتم الإفراج عن الرجال 5 الذين اعتقلوا بشأن هذه الحادثة بكفالة، وذلك قصد التحقيق. أعلنت السلطات الفرنسية أن 3 مهاجرين من بينهم طفل عمره 10 سنوات لقوا حتفهم اليوم في أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي مكتظ بالركاب. بهذا الخبر تنتهي جولة الليلة من الأخبار، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
0: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 605-44-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
6: انجرح قلبك عتر.
5: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز دوت اي اي.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زادت تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قصة شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وبحث الجانبان مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة. يواصل فريق المساعدات الإماراتي جهوده الإغاثية في نيبال من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية على الأسر، إلى جانب العمل المتواصل على تنفيذ مشاريع تهدف إلى التعافي المبكر بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية ودعم استعادة الحياة الطبيعية. نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في يونيو وفق أرقام جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بالتزامن مع ثالث أيام احتفالات الإسرائيليين بما يسمى بالعرش اليهودي. هذا وتشهد مدينة القدس حالة من التأهب على وقع القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: أمنت سيارتك الجديدة؟
1: طبعاً.
0: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
1: أكيد.
0: والتأمين الصحي؟
1: جاهز.
0: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
1: غطيتها.
0: مع أي شركة؟
1: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
0: عظيم جداً.
1: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز دوت اي اي.
1: جديد الفنان علي بن محمد يلتقي

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين. مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: جديد الفنان علي بن محمد.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
2: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجر أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.